0: الله بأننا سنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا. فبالروح نفديك وبالدم نرويك، فبالروح نفديك وبالدم نرويك يا يمن.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: يا رب من ضيقي أدعوك، ومن وحدة آلامي أترقب وجهك المنير. يا رب كل تنهدي ليس بمكتوم عنك، أنت تعرف وجعي واحتياجاتي وتقدر محنتي، ليس سواك يسمع صرختي وينجيني ويخلص نفسي المكبدة بالهموم ويرفع روح المنحنية المكسورة. أترجى مراحمك يا إلهي، فأنت إله رحيم ورؤوف حنان وكثير الإحسان.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومع مشهد يرتبط بالأسرة والمجتمع من حيث بيان الدور الذي يلعبه الوالدان ثم الأسرة في تغيير النفوس وبناء المجتمعات. فالسلوك الأسري من الوالدين بمنهج القدوة يغرس سلوكا حسنا بين الأبناء، فيعكس سلوكا جميلا في نفوسهم، وبحسنه ينطلق في المجتمع الواسع سلوكا يغير ما في نفوس الآخرين حتى يصبح مشهدا حيا في الحياة، نموذجا يستشهد به في تغيير السلوك والنفوس. إن للأسرة دور كبير في رعاية الأولاد منذ ولادتهم وفي تشكل أخلاقهم وسلوكهم. وما أجمل مقولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال: الصلاح من الله والأدب من الآباء. ومن يحلل شخصية صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه فإنه سيجد أن سر نجاحه وتميزه سببه الأول التربية التي تلقاها في البيت ومن الأسرة. ومن جميل عبارته: إن وراء كل رجل عظيم أبوين مربيين. وكما يقول بعض أساتذة علم النفس:
3: أعطونا السنوات السبع الأولى للأبناء نعطيكم التشكيل وأبناء عاقبة كبيرة، كما قال الشاعر: إهمال تربية البنين جريمة عادت على الآباء بالنكبات. ويذكر القصاص قصة في هذا الجانب، حيث نال طفل إهمالا كبيرا من والديه، فتوفي الوالد وبقيت الأم تمتدح ولدها في كل شيء يسرقه ويأتي إليها بالمال الكثير. وقدم للحد بعد أن قبض عليه، فطلب أمه، ولما جاءت دعاها ليقبلها ثم عضها عضة شديدة، وقيل له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سرقت بيضة وأنا صغير فشجعتني وأقرتني على الجريمة حتى أفضت بي إلى ما أنا عليه الآن. إن تربية الأبناء بالسلوك هو المنهج الذي غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية والصبر على أهله وحسن توجيههم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكانت قدوة في حياته الأبوية وفي حسن معاملته للصغار ولأصحابه ولجيرانه. كان يسعى في قضاء حوائج المسلمين وكان أوفى الناس بالوعد.
2: إن التربية بالقدوة قد تكون أبلغ من التعليم والترغيب والترهيب. فالطفل ابتداء من السنة السادسة من عمره تقريبا يمكن أن يحدد مدى التزام أهله ومعلميه بالتوجيهات التي يأمرونه بها. فالتلقين لا يثمر مع الولد، وإن استعملت معه جميع أنواع ووسائل التربية، إن لم توجد القدوة الصالحة التي تكون بمثابة ترجمة عملية للمعاني المجردة، على الوالدين أن يكونا قدوة لأبنائهما في العبادات، في الأخلاق، في الطموح، في التفاؤل. عليهم ألا يكونوا نموذج إحباط، بل نموذج أمل وإنابة

0: لنا كتب السير وكتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لنا قدوة في العبادة، وكان قدوة لنا في الكرم، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاءه رجل وقد رأى واديا من الغنم، قال: لمن هذا يا محمد؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا، لا والله. عندئذ قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إن هذا السلوك الاجتماعي غير في نفس هذا الأعرابي، فما كان منه إلا أن أعلن إسلامه. ولنأخذ نموذجا من السلوك السيء المنتشر في كل مكان. من ذلك مثلا عندما يأتي متصل يتصل على هاتفك يسأل عن أبيك، فتقول أنت لولدك أخبره أني لست أنا، لست هنا، فإن هذا السلوك ينعكس على الطفل بصفة الكذب. وتجد الطفل بعد ذلك يبرمج برمجة ذاتية، عندما يسأل أين والدك فيقول لهم: غير موجود. بل تجد هذا الطفل يذهب إلى والده فيقول له: لقد احترزت وأخبرتهم أنك لست موجودا. فإذا بالأبي يربت على ظهر ولده ويضع يده على رأسه قائلا له: أنت بطل، أنت بطل. قال الأب: عجبا، ماذا؟ مات فلان؟ فليمت، عجوز عاش دهرا وهو ليس في سنك وتبكي عليه، يا لك من ولد أحمق، لقد أفزعتني، ظننت أن كارثة قد حلت بالبيت. كل هذا البكاء لأجل ذلك العجوز؟ ربما لو أني مت لما بكيت علي هكذا. نظر الابن إلى أبيه بعيون دامعة كثيرة قائلا: نعم، لن أبكيك مثله. هو من أخذ بيدي إلى الجمع والجماعة في صلاة الفجر، ومن حذرني من رفاق السوء ودلني على رفاق الصلاح والتقوى، هو من شجعني على حفظ القرآن وترديد الأذكار. أنت ماذا فعلت لي؟ كنت لي أبا بالاسم، كنت أبا لجسدي، أما هو فقد كان أبا لروحي. اليوم أبكيه وسأظل أبكيه لأنه هو الأب الحقيقي. ونشج الطفل.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحديثنا اليوم سيكون عن قواعد تغيير النفس. نقول بالله التوفيق. قد يحاول الكثير منا تغيير بعض طباعه إلى الأفضل، أو تغيير بعض عاداته إلى الأحسن، لكن تواجهه العديد من العقبات والمشكلات التي تجعله يقف مكتوف الأيدي دون تحقيق أهدافه وآماله وأحلامه، مما يؤدي إلى أن يبدأ مشوار الحط من قدرته وتحطيم ثقته بنفسه، والنتيجة تكون في النهاية عدم المواصلة في تغيير النفس، أي الشعور بالفشل، أو الفشل بكل صراحة. في هذه الحلقة نضع بين أيديكم بعض القواعد المهمة التي يستطيع المسلم تغيير نفسه إلى الأفضل كي يسعد في الدنيا والآخرة، وهي بمثابة خطوات مهمة يستعين بها على تفعيل هذه القواعد، لأن الإنسان يسير وفق عادات يومية في حياته قد تكون نافعة وقد تكون ضارة، وربما لا تكون نافعة ولا ضارة. وعليه أن يتأمل لحياته اليومية ويسأل نفسه: كيف أتخلص من شهواتي التي أصبحت أسيرا لها؟ بل كيف أسمو بنفسي الأمارة بالسوء لتكون نفسا مطمئنة أو نفسا راضية؟ عليه أن يعاتب نفسه، أن يكرر لها السؤال مرارا ومرارا حتى تتنبه من غيها وتستيقظ، بل عليه أن يلزمها بقواعد يتمرس عليها باستمرار لتصبح غاية وهدفا له يسعى لتحقيقه. لذلك أخي المستمع، أختي المستمعة، نرى أن ثمة قواعد كثيرة لتغيير ما في الأنفس، نكتفي منها بذكر قاعدتين في هذه الحلقة. فالقاعدة الأولى هي أن عليك أن تقنع نفسك أنك قادر على التغيير، وأنه لا شيء مستحيل أبدا مهما كان. عليك أن تغرس في قلبك شحنة من الإرادة الجبارة أن ما أنت أسير له فلك القدرة على تغييره بالصبر والثبات والمثابرة. عليك أن تقنع نفسك أنه لا يوجد شيء مستحيل، منطلقا من ثقتك بالله تعالى ومن حسن ظنك به سبحانه وتعالى أنه سينصرك على هذه النفس الأمارة. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي إذا ظنيت خيرا أعطاك خيرا، وإذا ظنيت سوءا أعطاك السوء. فإذا استطعت بالفعل أن تشعر بذلك أو بهذا الأمر، فأنت بالفعل بدأت في تغيير فكرك السلبي المعتاد إلى فكر إيجابي. عليك مقاومة العادة السيئة التي اعتمدتها لنفسك بالمجاهدة وبالصبر حتى تصل إلى نتيجة مثمرة، لأن من جاهد نفسه بسلاح الصبر وتغلب على هوى نفسه وملك أمره عاش عزيزا، أما من غلبته نفسه وأصبح أسيرا لهواها عاش ذليلا. إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليلا. كان زياد بن أبي زياد مولى أبي عياش يخاصم نفسه في المسجد قائلا لها: أين تريدين؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظري إلى ما فيه، تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان ودار فلان. وكان يقول لنفسه: ما لك من الطعام غير هذا الخبز والزيت؟ ما لك من الثياب غير هذين الثوبين؟ ما لك من النساء غير هذه العجوز؟ أفتحبين أن تموتي؟ قال فقالت له نفسه: أنا أصبر على هذا العيش. أما مالك بن دينار رحمه الله وهو يطوف في السوق كان إذا رأى الشيء يشتهيه قال لنفسه اصبري، فوالله ما أمنعك إلا من كرامتك علي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. هذا الحديث يحمل معاني عظيمة لإصلاح النفس وتغيير سلوكها، حيث يبين لنا أن هناك خلقا أصيلا وهناك خلق مصطنع في الإنسان، أن هناك حلم حقيقي وحلم مصطنع، أن هناك علم حقيقي وعلم مصطنع. فمن تصنع الكرم أصبح كريما، ومن تصنع الصبر أصبح صبورا. فمن بدأ بالتصنع للأخلاق عليه أن يتصنع بالحلم بضبط أعصابه وكظم غيظه، يتصنع الكرم بإنفاقه من المال يعاون أخاه، فإذا رأى الله عز وجل من العبد ضبطا لنزواته وسيطرة على أهوائه منحه عندئذ الخلق الأصيل، الخلق الحقيقي. طريق الحلم أن تتصنع الحلم، طريق الكرم أن تتصنع الكرم، طريق الصبر أن تتصنع الصبر. ما عليك إلا أن تتصنع هذا الخلق في البداية، ثم ستجده ممارسا لديك كعادة حسنة، كما عودت نفسك على العادة السيئة. عليك أن تصطنع هذه الصفة: اكظم غيظك، لا تغضب، سيطر على أعصابك، ولو أنك من الداخل كالمرجل تغلي. يمكن في البداية أن يتصنع الإنسان الحلم في داخله كمرجل، أما في ظاهره سيطرة شبيهة بذلك، لكنه بعد حين ينقلب هذا التحلم إلى حلم، هذا التكرم إلى كرم، هذا التعلم إلى علم. هذا المعنى أشار له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. أما القاعدة الثانية من قواعد تغيير النفس، فإنها تنطلق من المثل القائل: قل لي من تصاحب أخبرك من أنت. البيئة، الجلساء، كلاهما له دور كبير في تغيير النفس سلبا أو إيجابا. والحديث يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فمن يجالس الأشخاص المحبطين يصاب بالإحباط، من يجالس أهل الزيغ والضلال يكون منهم، من يجالس أهل الصدق يتحرج أن يكذب، من يجالس الأطباء يعشق الطب ويميل له. انظر من هم الجلساء لك، هل هم من أهل طموح وهمة عالية أو أهل فتور وإحباط؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لنا: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أصدقاؤك انظر لهم، كيرانك، زملاؤك، انظر مع من تجلس، مع من تسهر، مع من تسافر، مع من تتعامل. هذه البيئة خطيرة جدا، فإما أن تشدك إلى الله وتزداد بصحبتها إيمانا وقربا، وإما أن تشدك إلى النار فتزداد بصحبتها ضلالا وبعدا. الإنسان العاقل يختار أصحابه، أصدقائه ومن حوله بعناية فائقة، لأن الإنسان بساعة غفلة أحيانا قد تأتي كلمة ضالة تقع في قلبه موقعا قويا. الإنسان يميل للهوى، النفس تميل للهوى، تميل إلى الدنيا، تميل للراحة والكسل. فقد تأتي فكرة من كافر، من فاسق أو فاجر تريحك، تتوافق مع رغبتك، تأخذها. وصدق الشاعر حين قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الجليس الصالح خير باب لإصلاح النفس، فهو خير وبركة ونفع ومغنم، مثل حامل المسك الذي تنتفع بما معه، إما بهبة أو ببيع أو أقل شيء مدة الجلوس معه، وأنت قرير النفس منشرح الصدر برائحة المسك. وهذا تقريب وتشبيه له بذلك، وإلا فما يحصل من الخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر. فإنه إما أن يعلمك أمورا تنفعك في دينك، وإما أن يعلمك أمورا تنفعك في دنياك أو فيهما جميعا، أو يهدي لك نصيحة تنفعك مدة حياتك وبعد وفاتك، أو ينهاك عما فيه مضرة لك، فأنت معه دائما في منفعة وربحك مضمون بإذن الله. فتجده إن رأى أنك مقصر في طاعة الله أرشدك، فتزداد همتك في الطاعة وتجتهد في الزيادة منها، وتراه يبصرك بعيوبك يدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله، فالإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف فيها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فإن بعضها يقود إلى الخير وبعضها يقود إلى الشر. فأقل شيء تناله من الجليس الصالح تحرجك من فعل العادة السيئة. أما الجليس السيء والمحبط فهو السم الناقع والبلاء الواقع، يجرك لحباله بالتزيين والترغيب أو التشاؤم والإحباط. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي إلا وما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. ويقول: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. ويقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعن وديعة الأنصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يعظ رجلا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاوره في أمرك إلا الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. فانظر جليسك، وانظر لبيئتك التي أنت فيها، مع من تمشي، مع من تأكل، مع من تجلس، هل هم أهل التقى أو أهل الفجور والمعصية؟ هل هم أهل العلم أو أهل الجهل؟ هل هم أهل الطموح والأمل أو الإحباط والتشاؤم؟ ستجد أن العلة منهم غرست فيك. فابحث لك عن رفقة خيرة يجعلونك ترى الجمال في الكون، ويبصرونك بالعلم، ويجعلونك تصطنع الأخلاق لتصبح سجية حية فيك. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالزم صحبة الأخيار ومودة المتقين الأبرار الذي تزيدك صحبتهم استقامة وصلاحا، فإن صحبة هؤلاء تورث الخير في الدنيا والآخرة. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها، فقال جل ذكره: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. فلا تصاحب الفساق والفاسدين فتكون مثلهم، ولا تجلس لأهل الدنايا فإن أخلاقهم تعدي، كما قال علي بن أبي طالب: لا تصاحب الفاجر فإنه يزين لك فعله ويودده حتى تصبح مثله. عليك أن تختار الصديق من الناس كما تختار الجميل من المظاهر، واللذيذ من الطعام، والسائغ من الشراب، فإن أهل الشر والدناءة لا يدخرون لك إلا شرا ودناءة. واعلم أنه ليس كل من كان جميل اللسان عذب الكلام دائم الابتسامة بصديق، فلربما أعجبك ملمس الثعبان ولكنه ربما لدغك. واحذر مؤاخاة الدنيء لأنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. واختر صديقك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب. قيل لأحد الصالحين: من تجالس؟ قال: من يذكرني بالله سبحانه وتعالى ورؤيته، وأزداد من علمهم منطقة ورغبة في الآخرة. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الجليس الصالح لا يمل قربك ولا ينساك على البعد، تسر بحديثه إذا حضر، إنه يشهد بك مجالس العلم وحلق الذكر وبيوت العبادة، يزيل لك الطاعة، يقبح لك المعصية.
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
3: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الوطني ومن أكمل الدين للمسلم بلادي بلاد إسلامي وانعمي فأروي شحين الظما من دمي ورب العروبة لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلم فنحمي الجبال وتلك التلال.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

جدي وأبي يا بلادي يا نداء هادرا يعصف بي يا بلادي يا طرائب وجدي وأبي يا كنوزا لا تساوي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، وحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير.
5: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير أينما كنتم، وعبر أثير إذاعة مأرب ومع إشراقة يوم جديد نبعث لكم في البداية كما تعودنا همسة الصباح. صباح الحس الطفولي والانتعاش الفائق والنشوة الصاخبة والجمال المنفرط، ما أجمل الصباح برفقة ضحكات الأطفال وهمساتهم الرقيقة، حتى بكثرة شكاويهم وابتساماتهم الجميلة التي تنسين التعب والمجهود الذي أثقل كواهلنا. صباحكم بهي أبيض كقلوب الأطفال وبراءة ابتساماتهم ومحبة تعاملهم، صباح خال من التذمر والحقد، صباحكم ضحكاتكم الزرقاء كلون السماء الواسعة كالبحر واللامعة كالأنجم. مستمعينا الكرام، إن مرحلة الأمومة من المراحل التي لم نمر بها من قبل، هي جديدة علينا وهامة، إنها مرحلة الزرع والتي سنحصد بعدها ما قد زرعناه بها، فلا ننزعج من أسئلة أبنائنا، بل نفكر ونجيب عليهم بطريقة تحترم فكرهم. كل الأشياء الناجحة سببها إعداد ناجح، فبدون الإعداد الناجح لا غرابة من حدوث الفشل، فكيف نعد لنجاح طفولة أبنائنا وتجنيبهم الفشل؟ ربما يتساءل البعض، وهل هناك أحد يتسبب في فشل أبنائه؟ الإجابة نعم، ربما ليس عن قصد، ولكن ربما لجهلنا بمرحلة الطفولة وما نغرسه بها، فيهم، بالإضافة إلى الكلمات السلبية التي نلقيها أحيانا عليهم عشوائيا لا ننتبه إلى إلقاء كلمات التشجيع. أصدقائنا أصدقاء الصباح، إن الطفل ينظر إلى العالم من خلال عينيه الصغيرتين محاولا استكشافه وقراءته بالشكل الذي يرى، ولأنه لا زال لا يجيد قراءته جيدا نجده دائم التساؤل عن أشياء عديدة حوله، وربما هذا الشيء يزعج بعض الأمهات أحيانا، فعلينا ألا نستهين بها ولنساعده على ما نجيده من التحليل والتفكير الجيد والقدرة على التعامل مع العلم الخارجي بقدر المستطاع. والحقيقة لذلك عزيزتي الأم أن وجود الإنترنت بمتناولنا عندنا الكم الهائل من المعلومات من أجوبة للأسئلة، من سيكولوجية التعامل مع أطفالنا إلى أي موضوع تجدين نفسك بحاجة له، فلا تتكاسلي، فالقراءة واجب، فلنحترم عقولهم ونجيب على أسئلتهم بطريقة جدية وجيدة. أصدقائنا المستمعين أينما كنتم، إلى الملتقى في همسة صباحية أخرى بمشيئة الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
1: فيها القيمة الأخلاقية
0: وأخرى القصة الجميلة،
1: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
0: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
1: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
0: إخراج نصر الأغبس.
2: أصدقائي صغار في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف. والبداية عن ماذا يا صلاح؟
3: والبداية مع فقرة قيم أخلاقية، سنتحدث عن العدل.
2: بالفعل سوف نتحدث إذن عن العدل. العدل يا أطفالي يعني هو وضع الأمور في مكانها الصحيح، أي إعطاء كل صاحب حق حقه ونصرة المظلوم، وأن تكون مع الحق وتساعد المظلوم. وإذا حدث شجار بين أصدقائك يجب أن تحكم بالعدل بينهم. العدل إذن يا أصدقائي هو المبدأ الذي يجب أن يسير عليه الطفل طوال حياته. العدل هو الذي يعطي للحياة قيمة كبيرة تجعل الطفل يشعر بإنسانيته وإنه عادل. ماذا تبقى يا شهد؟
3: انتهت فقرة قيم أخلاقية، هيا بنا بعد الفاصل لنسمع القصة اليوم.
2: ما عنوان القصة يا أسيل؟
4: عنوان قصتنا لهذا اليوم الحكمة، نتمنى أن تنال إعجابكم.
2: إذن لنستمع إلى قصة اليوم. جلس أحمد أمام جده يستمع إلى قصة من قصصه الشائقة المفيدة. كان جده يحدثه في هذه المرة عن لقمان الحكيم، ويحكي له بعض أقواله وحكمه. وهنا سأل أحمد جده قائلا: ما معنى الحكمة يا جدي؟ وكيف يكون الإنسان حكيما؟ راح الجد يشرح لحفيده معنى الحكمة والحكيم قائلا: الحكمة يا أحمد هي أن تضع الأمور في مواضعها، أي أن تحسن التصرف بمنطق وعقل وفي الوقت المناسب. قال أحمد: مثل ماذا يا جدي؟ قال الجد: إذا تسرعت في القول من غير تفكير فهذا مخالف للحكمة، وإذا لم تتصرف بسرعة في بعض المواقف فأنت غير حكيم، وإذا استخدمت الشدة حيث يجدي اللين أو العكس فأنت كذلك غير حكيم، وإذا تدخلت فيما لا يعنيك فأنت بعيد كل البعد عن الحكمة. وكذا يا أحمد لو قطعت حديث اثنين يتكلمان في أمر مهم، وهكذا يا بني فإن للحكمة وجوها لا تحصى، ولكن ضابطها جميعا كما رأيت وضع الأمور في مواضعها. قال أحمد: فهمت يا جدي. قرأت أن أحد العقلاء كان يتمنى لو كانت له عنق طويلة كعنق الزرافة حتى يطول وقت خروج الكلمة من فمه، ليكون قد فكر فيها جيدا قبل أن يقولها. هذه حكمة يا جدي، أليس كذلك؟ فرح الجد بفهم حفيده وسرعة إدراكه وقال له: أحسنت يا أحمد، هذا مثال رائع. إن طول التفكير في الكلمة قبل قولها وجه من وجوه الحكمة. قال أحمد: فهمت يا جدي، وسأحاول إن شاء الله أن أطبق ذلك في جميع تصرفاتي. وذات يوم زار الجد صديقا من أصدقائه لأمر مهم، وطلب الجد إعداد مائدة للضيف. دخل أحمد بالمائدة ووضعها أمام الضيف، وفجأة سقطت ذبابة في طبق الطعام، لم ينتبه إليها إلا أحمد، فقد كان الرجلان منهمكين في الحديث. ووجد أحمد الضيف يهم بالأكل من الطبق. أراد أحمد أن يتكلم ويخبر جده، ولكن دار في رأسه حديث الحكمة الذي طالما سمعه من جده. أمن الحكمة أن يقطع حديث اثنين يتكلمان في أمر مهم؟ لا لا لا، ولكن الرجل سيأكل من طعام ملوث، ومن الحكمة
5: أن يخبر جده بسرعة ولو قطع عليه الحديث. هذا أهم من الأول. أسرع أحمد يقول: جدي جدي. نظر الجد إلى حفيده نظرة تشعر بعدم الرضا لأنه قطع حديثه مع الضيف، ولكن أحمد قال الجد: يا جدي لا تغضب مني، إذا استمعت إلى ما سأخبرك به علمت أني تصرفت بالحكمة التي علمتني إياها. ثم أخبر جده بأمر الذبابة، فضحك جده وحمل الطبق فأبعده وقال لحفيده: أحسنت يا أحمد، لقد طبقت وجها من وجوه الحكمة، إذ تصرفت في الوقت المناسب بما ينبغي. بارك الله فيك يا بني، أنا مطمئن الآن أنك أصبحت تعرف معنى الحكمة وتطبقها في حياتك. استمعنا طبعا لقصة اليوم وقصة أحمد يا شهد اللي بيتحدث عن الحكمة، ومتى كان تدخل أحمد بدل ما يقطع الحديث بين حديث جده وصاحبه، تدخل متى؟ لأن الرجل كان بيأكل طعام إيش؟
6: ملوث،
5: ملوث وفيه ذبابة. صحيح؟
6: صحيح.
5: إذن إلى ماذا ننتقل الآن يا صلاح؟
7: سنتحدث بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، نذهب معا بعد الفاصل لفقرة معلومات مفيدة.
5: لنذهب إذن إلى فقرة معلومات مفيدة بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا الصغار في كل مكان. عن ماذا سوف نتحدث يا أسيل؟
4: سنتحدث عن ظاهرة القوس قزح.
5: عن ظاهرة القوس
4: قزح.
5: قزح، قوس قزح طبعا هو ظاهرة جوية ناتجة عن انعكاس ضوء الشمس وانكساره وتشتته في قطرات الماء. تلعب الشمس دورا هاما في تشكل قوس قزح، فظهوره يحتاج إلى وجود ماذا؟
6: أشعة الشمس.
5: أشعة الشمس مع وجود بعض قطرات المطر العالقة في الغلاف الجوي، حيث يمر طيف الشمس من خلال ماذا؟
4: القطرات.
5: من خلال هذه القطرات، فعندما يواجه ضوء الشمس قطرة المطر ينعكس جزءا من الضوء، فظهوره يحتاج إلى وجود أشعة الشمس كما تحدثتم، ومع وجود بعض قطرات المطر العالقة في الغلاف الجوي حيث يمر طيف الشمس من خلال هذه القطرات. فعندما يواجه ضوء الشمس قطرة المطر ينعكس جزءا من الضوء ويدخل الباقي فيها، وبداخل القطرة عند وصول الضوء إلى الجزء الخلفي منها ينعكس الضوء ليصل مرة أخرى إلى سطحها، وهناك ينعكس بعض الضوء داخليا، وهذا الجزء لا علاقة له بتكوين قوس القزح، وينكسر بعضه أثناء خروجه من القطرة عند زاوية 42 درجة، وهو المسؤول عن تكون قوس قزح. فتظهر ألوان قوس قزح التي يراها الإنسان في قوس قزح هي الألوان التي يستطيع الإنسان أن يراها فقط، وهي محددة ضمن أطوال موجية معينة وتسمى بالطيف المرئي. وقد قام العالم نيوتن قديما بتقسيم ألوان الطيف الخارج من المشور إلى 5 ألوان رئيسية، وهي
4: الأحمر.
5: نعم.
4: والأصفر
5: والأخضر،
4: والأزرق
5: والبنفسجي. وفي وقت لاحق قام بتضمين اللونين البرتقالي والنيلي أيضا، وبهذا أصبحت هناك 7 ألوان رئيسية. وبعد التعرف على كيفية تكون قوس قزح لابد من التعرف أكثر على ألوانه، حيث يختلف نمط قوس قزح عن ألوان الطيف من ناحية أنها أقل تشبعا بالإضافة إلى حدوث تلطيخ طيفي فيه، وهذا يعني حدوث بعض التشويش نظرا لوجود توزيع لزوايا خروج الألوان بدلا من خروجها من زاوية واحدة وثابتة. ويكون ترتيب الألوان في قوس قزح من الطول الموجي الأعلى إلى الطول الموجي الأقل كالتالي، ما هي؟
6: الأحمر.
5: نعم.
6: والبرتقالي.
5: نعم.
6: والأصفر.
5: نعم.
6: والأخضر.
5: نعم.
6: والأزرق والنيلي والبنفسجي.
5: بالفعل، الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي. شاهد، ماذا تبقى لدينا؟
7: انتهت فقرة معلومات مفيدة وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء.
6: إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
1: كنتم مع ألوان الطيف
2: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: مفاهيم وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مفاهيم وطنية. موضوع حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام هو مفهوم النضال الوطني. مستمعينا الأعزاء، إن مفهوم النضال الوطني واحد من أهم المفاهيم وأوسعها، متعدد الجوانب، متشعب المجالات، فليس محصورا على الكفاح المسلح كما يظن البعض، بل هو مبدأ يفترض أن يعمل به كل مواطن، كل في المجال الذي يبدع فيه، لكنها جميعا لابد أن تصف في خدمة الوطن وأمنه واستقراره ونموه وازدهاره بعيدا عن المصالح الذاتية. وهو من المفاهيم الدائمة ما دام الوطن والثابتة التي لا تغيرها الأزمنة ودورات الحياة، فبمقدار نضال الفرد يقاس مدى ولائه لوطنه وتعلقه به وحبه له واستعداده للتضحية من أجله. وبشكل أوضح، فإن النضال الوطني مستمعينا الكرام يعني النضال من أجل الوطن بكل أشكال النضال التي تؤدي إلى تحرير الوطن واستقلاله وتطوره وازدهاره، عسكريا أو سياسيا أو ثقافيا أو علميا أو تنمويا أو بأي شكل من أشكال النضال التي تخدم الوطن وتحقق مصالحه. المستمعون الكرام، إن النضال الوطني أحد الواجبات اللازمة على كل مواطن تجاه وطنه، ولا يتمثل النضال الوطني بالادعاء بل بالعمل وترك أثره في الواقع كبصمة وطنية تميز الشخص عن غيره وتوضح مدى حبه لوطنه وولائه له. تظهر أهمية النضال الوطني عند استشعار أي خطر يشكل تهديداً مباشراً للوطن، سواء داخلياً أو خارجياً، سواء عسكرياً أو سياسياً أو فكرياً وثقافياً. حينها أصبح النضال الوطني لزاماً وأمراً واجباً لمواجهة هذا الخطر، سواء بالكفاح المسلح أو مواجهته فكرياً إذا كان في المجال الثقافي أو الفكري، أو قد يتطلب الأمر النضال في شتى المجالات كما هو حالنا مع الميليشيا الحوثية التي جمعت في خطورتها التهديد الداخلي والخارجي وأيضا التهديد العسكري والفكري والعقائدي، وبناء على ذلك وجب مواجهتها عسكريا وعقائديا وثقافيا، وهو الأمر الذي يدخل الشخص إلى دائرة النضال من أجل الوطن. مستمعينا الكرام، إن تاريخ النضال الوطني لأمتنا اليمنية حافل بمسيرات النضال أمام الغزو السياسي والثقافي للسلالة العلوية والفارسية التي استهدفت طمس هوية اليمن وغرس عقيدة الاستعلاء السلالي تحت أكذوبة الهاشمية والسلالة الطاهرة والحق الإلهي. يعود تاريخ النضال اليمني إلى ما قبل القرن الرابع الهجري، القرن العاشر الميلادي، منذ قدوم إبراهيم الجزار ثم المجرم يحيى الرسي، وبرزا متصدران للنضال الوطني العديد من الهامات الوطنية الذين خلد التاريخ أدوارهما البطولية. وعلى درب هذا النضال الخالد لهم جاءت ثورة اليمن الدستورية في العام 1948 للميلاد، التي قضت على إمام الدجل والشعوذة والكهنوت السلالي يحيى حميد الدين، ومهدت لقيام ثورة اليمن الجمهورية الكبرى، تلك الثورة العظيمة التي أخرجت اليمن من دهاليز الظلمات وأصقاع التخلف إلى نور الجمهورية والحرية والعلم والمدنية المعاصرة، وأسست لتحرير اليمن من الإمامة والاستعمار معا. أعزائنا المستمعين، لقد أطلت علينا اليوم الإمامة الكهنوتية السلالية من جديد في أثواب الميليشيا الحوثية، محاولة إنهاء الجمهورية واستعادة سلطة الكهنوت بدعم خارجي وتمويل إيراني، لتجعل من اليمن ملعباً للصراعات الإيرانية ومن اليمنيين أدوات للأطماع الاستعمارية الفارسية. وفي معركة النضال والتحرر الوطني من هذه الميليشيا الكهنوتية الخبيثة سقط خيرة رجال اليمن وأبطالها شهداء، ولا تزال معركة النضال والتحرر الوطني مشرعة أبوابها أمام هذا الجيل حتى إنهاء كامل الوجود السلالي الكهنوتي على أرض سبأ وحمير وإقامة دولة اليمن المستقلة الناهضة على تراب الآباء والأجداد. مستمعينا الكرام، إن النضال الوطني لا ينحصر في فئة معينة أو يقتصر على الكفاح المسلح، بل هو مفهوم أوسع وأشمل، فكل سبيل يؤدي لتحرير الإنسان اليمني والبيئة اليمنية من التبعية والوصاية والانكسار، وإحياء الروح اليمنية والهوية الحضارية للأمة اليمنية، فهي مسلك من مسالك النضال الوطني الخالد الذي يتوجب على كل اليمنيين ملء فراغه ليتمكنوا من تحرير وطنهم وأمتهم وتحقيق استقلالهم السياسي والثقافي والوطني بشكل جذري. إن النضال الوطني يشمل جميع شرائح المجتمع، والواجب على الجميع توحيد الجهود ومشاركة الأبطال المرابطين في الثغور وميادين القتال لمواجهة هذه الميليشيا الحوثية السلالية المعتدية، والمضي في هذا الدرب درب المناضلين العظماء حتى تحقيق الانتصار على هذه الميليشيا الإيرانية وتحرير كافة أراضي الجمهورية اليمنية وتحقيق أمن واستقرار وازدهار الوطن. مستمعينا الكرام، لا يتوقف نضالنا الوطني عند مجرد التحرر من الاحتلال الثلاثي والوصاية الخارجية، فليس التحرر سوى مرحلة من مراحل النضال الوطني على طريق تحقيق النهوض واستعادة الدور الحضاري الخالد للأمة اليمنية العظيمة، وكل ما يتصل بهذا الهدف العظيم وتحقيق أبعاده يعد جزءا من مشروع النضال الوطني الخالد، كما أن النضال الوطني باب مشرع لكل اليمنيين وكل فئة من فئات الشعب متارس النضال في ميدانها حتى يتحقق التحرر والنهوض الكامل غير المنقوص للأمة اليمنية. مستمعينا الكرام، كما أوضحنا سابقا، فإن نضالنا الوطني لا يقتصر على العمل المسلح لاستعادة الدولة ودحر الميليشيا الإرهابية الحوثية، بل هو أيضا نضال بالقلم واللسان، بالفكر والثقافة، بالعلم وتحرير الإنسان اليمني من الجهل والأمية التي تستثمرها السلالة الفارسية الهاشمية من ثقافة الخرافة والتقديس للسلالة الغازية. إن نضالنا الوطني ضد هذه الميليشيا الحوثية الإمامية مستمر حتى القضاء عليها وتخليص الوطن من كافة أشكال التهديد التي تشكلها هذه السلالة في كل جوانب الحياة. المستمعون الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك في رحاب أركان الإيمان. يسرنا أن نلتقيكم مستمعينا في هذه الحلقة لنتحدث عن ركن مهم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. في مستهل هذه الحلقة يسرني أن أرحب بشيخنا الفاضل الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، المدرس بدار الحديث بالوادي والموجه بالأوقاف والإرشاد، فأهلا وسهلا به.
1: مرحبا بك وبالمستمعين، حفظكم الله أجمعين.
0: مستمعينا الكرام، نبدأ حديثنا عن هذا الركن المهم من أركان الإيمان عقب فصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك والتي نسلط الضوء فيها على ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. فيا ترى من هم الملائكة وما هي مكانتهم وما أعمالهم وما الخصائص التي اختصهم الله عز وجل بها وما هي ثمار إيماننا بهذا الخلق من خلق الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل الموجه بالأوقاف والإرشاد والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به.
1: مرحبا بكم بالمستمعين، حفظكم الله أجمعين.
0: شيخ عدنان حفظكم الله وعافاكم ووفقكم، في البداية ما هو مفهوم الملائكة وما هي مكانتهم؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بالنسبة للملائكة كتعريف، يقول أهل العلم: الملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور وجعلهم طائعين له متذللين له، كما قال سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، وهذا مما اتفق عليه الشرائع السماوية كلها، وهذا مما اتفقت عليه دعوة الأنبياء. فالأنبياء كلهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره و شره. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والتكذيب بواحد منهم ممن ورد ذكره أو عداوته يعد كفرا. إذن إنكار الركن بأكمله يعد كفرا مخرجا من الملة، ولا ينفع الإنسان حتى لو صلى وصام وحج وزكى وهو ينكر يعني وجود الملائكة وينكر هذا الخلق، لا يكون مؤمنا. وإذا أنكر يعني من وردت تسميته في كتاب الله جل وعلا كجبريل كميكائيل، أو نصب له العداء كما هو يعني حال اليهود، يكون كافرا. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، هكذا قال الله جل وعلا، فسماهم يعني كافرين. وماهية الملائكة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ولكن كما ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. إذن للملائكة كما ذكرتم تعريفا واضحا ومهما يختلف عن تعريف الإنس والجن وغيرها من المخلوقات الموجودة في هذا الكون، وكذلك أيضا لهم مكانة عظيمة كما ذكرتم بين كل الشرائع السماوية وليس فقط في دين الإسلام، وتلك المكانة تجعلهم أيضا محل اهتمام وإدراك من قبل المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. شيخنا الكريم، يا ترى ما هي أهم صفات هؤلاء الملائكة؟
1: بالنسبة لصفاتهم، يعني ذكر أو ذكر في النصوص عدة صفات للملائكة. من صفاتهم أنهم خلقوا من نور، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلقت الملائكة من نور. ومن أوصافهم أن لهم أجنحة، كما ذكر الله جل وعلا في القرآن: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وقال عبد الله بن مسعود: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته، يعني في صورته الملكية، وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم. والحديث عند أبي داود، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. ومن صفاتهم أيضا ما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي، والذي أذن له هو الله جل وعلا، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا يدلك على عظم خلق أجسامهم، فإذا كانت المسافة من شحمة أذن الملك إلى عاتقه، يعني هذه المسيرة وهذه المسافة مسيرة 700 عام. وعلينا أن نؤمن بما ورد يعني في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظمة خلقهم. هذا ملك واحد من حملة العرش، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بما أذن الله له، أي ما أعلمه وأذن له بالحديث عنه.
0: طيب شيخنا الكريم، هذه الصفات التي وردت ومع وجوب الإيمان بها دون تكييف ودون تساؤلات، لكثير من الناس كثير من التساؤلات أيضا قد يدخل فيها العقل أو يعني الجوانب المقارنة بين البشر وبين الملائكة، وتلك أيضا خطأ فادح. ما الذي ينبغي على المؤمن تجاه هذه الصفات العظيمة؟
1: بالنسبة يعني ما سميت أركان إيمان إلا لأنها غيبية، والغيب محل إجماع واتفاق أنه لا مجال للعقل فيه. العقل يعني مجاله في المشاهدات، في الأشياء التي يشاهدها، أما في الأشياء التي مغيبة عنه لا يمكنه أن يخوض فيها، وهذه إنما محلها الخبر، وهو إما خبر في القرآن أو خبر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. ما لم يكن في ذلك يعني دليل لا من الكتاب ولا من السنة، يكون هذا رجما بالغيب وقولا على الله جل وعلا بلا علم. ولهذا عند أن عرفهم العلماء قالوا عالم غيبي. إيش معنى عالم غيبي؟ مغيب عنا. ويعني هناك أشياء كثيرة غيبها الله جل وعلا عنا، فالإنسان يعني مغيب عنه حقيقة روحه مع أنها تسري في جسده. يعني يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. يعني إيش هذه الروح التي في بدن الإنسان؟ ما هي؟ ما صفتها؟ كيف تدخل؟ كيف تخرج؟ كيف تفارق الإنسان؟ فكيف يريد الإنسان أن يدرك يعني الغيبيات بعقله؟ فباب العقل في هذا مغلق.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الأكارم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي لجزئية أخرى من حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن الإيمان بالملائكة وأهميته وثمار هذا الإيمان. مستمعينا الكرام، مجددا الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم، نأتي إلى أعمال ووظائف الملائكة، ونبدأ بما ذكره الله عز وجل عن حملة عرشه جل وعلا، فيترى من هم حملة العرش وما عددهم وما ثبت في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة عن هذا الجانب؟
1: بالنسبة لي يعني أعمالهم يعني متعددة، ومنها أنه ذكر الله جل وعلا أن منهم من هم حملة العرش، وجاء في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لكن هل المقصود بذلك ثمانية أشخاص ملائكة، أم أن المراد بذلك يعني صفوف من الملائكة، أي ثمانية صفوف؟ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنهم ثمانية صفوف، ومقدار هذا الصف لا يعلمه إلا من؟ إلا الله جل وعلا. فبعض الناس يتوهم أنه يعني من خلال الآية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أنهم ثمانية أشخاص، لكن يقول ابن عباس ثمانية صفوف لا يعلم عددهم، يعني عدد هذه الصفوف يعني الثمانية، يعني كم عدد كل يعني صف، إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك من له وظيفة خاصة، وهناك من يعني يكون لهم بمجموعهم عمل يعني يعملونه. فمن ذلك يعني أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء الله جل وعلا من أنبيائه ورسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور والصعق والنشور، وهؤلاء الثلاثة موكلون بالحياة، يعني جبريل ميكائيل إسرافيل. جبريل موكل بما يحيي القلوب وهو الوحي، وميكائيل بما يحيي الأرض بالنبات والثمار والزروع، وإسرافيل ينفخ النفخة الأولى فيموت من لم يمت، وينفخ النفخة الثانية فيبعث الله يعني جميع من مات وتعود إليهم أرواحهم، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض أرواح يعني الخلق عند الموت في الوقت المحدد الذي حدده الله جل وعلا لكل يعني إنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. و لا يصح تسميته بعزرائيل، يعني عند الناس يعني تسمية يقولون عن ملك الموت اسمه عزرائيل.
0: من أين جاءت هذه التسمية؟
1: هذه التسمية لا تصح، يعني في حديث لا أصل له كما يقول يعني المحدثون، فليس في ذلك يعني اسمه ملك الموت، وملك الموت غير الموت. فملك الموت له أعوان ويأتون لقبض يعني الروح، كما قال الله جل وعلا توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وكما جاء في حديث البراء أن ملك الموت يأخذ الروح ويضعها في يد أعوانه، إن كان يعني من أهل الإيمان فهؤلاء ملائكة الرحمة، وإن كان يعني من غير أهل الإيمان فهؤلاء يكون في يعني ملائكة العذاب يأخذونه. والله جل وعلا يقول الله يتوفى الأنفس وأيضا توفته رسلنا. وأيضا هنالك آية يعني ثالثة يعني تتكلم على ملك الموت، يعني أنه يقبض الروح، فملك الموت موكل بقبضها بأمر الله جل وعلا ويكون له أعوان. وأيضا من الملائكة ملك الجبال كما جاء في حديث إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين لما نزل جبريل ومعه ملك الجبال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك الجبال، يعني إذا شئت أن يطبق الأخشبين وهما جبلان بمكة على قريش يطبقهما، فهذا موكل بماذا؟ بالجبال وما يتعلق بها. وأيضا مالك وهو خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، يعني ما ستموتون في النار، فالنار يعني فيها حياة أبدية صرمدية لأهلها الذين هم أهلها الذين ماتوا على الشرك والكفر. ليقضي علينا ربك أي يدعون بأن يقضى عليهم وبأن يموتوا. الشاهد معنا أن اسم يعني خازن النار يعني الموكل بها مالك، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام كما جاء في الحديث، يعني أنه يأتي الملك فيكتب إذا اكتمل خلقه فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا متعلق بماذا؟ بالأجنة الجنين في رحم أمه. وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، قال الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. فهؤلاء ملك حفظة للإنسان من أمامه ومن خلفه، يحفظونه من كل ما يسوءه إلا من شيء شاء الله جل وعلا أنه يبتليه به ويمتحنه به. فالشاهد هؤلاء أيضا حفظة موكلون بهذا العمل. وآخرون موكلون بكتابة أعمال يعني العباد كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، فالكتب غير الحفظة، الحفظة يحفظونه ويحرسونه بأمر الله جل وعلا، والكتبة هذه وظيفتهم فقط أنهم يكتبوا الحسنات ويكتبوا السيئات.
0: طيب شيخنا الكريم، هنا في هذه النقطة التساؤل، هذان الصفتان الواردتان هما اسمان لهذين الملكين أم صفة لما يقومان به من كتابة؟
1: يعني هكذا ورد في القرآن رقيب وعتيد، اسم أحدهم رقيب والآخر ماذا؟ عتيد. ويعني جاء في الحديث أن أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد دفنه، بعد أن يدفن كما جاء في حديث البراء وغيره، والحديث في هذا متواتر، وهذا فيه الرد على من ينكرون يعني عذاب القبر ونعيم القبر والسؤال، وهذا ثابت يعني بالتواتر.
0: وأيضا إنكاره إنكار لأمر غيبي إذن.
1: أيوة نعم، وهذا مما يعني هو أمر غيبي يجب الإيمان ماذا؟ يجب الإيمان به. وفي المشاهد ما يدل على ماذا؟ على الغائب. نحن الآن مشاهدون، فالذي قدر على خلقنا قادر على خلق ماذا؟ غيرنا. والذي أخفى عنا أشياء في أنفسنا، يعني يخفي عنا أشياء أخرى وله فيها ماذا؟ الحكمة البالغة.
0: هنا الأعجب شيخنا الكريم في هذه الفئات التي تنكر عذاب القبر وما فيه من أمور غيبية، هي تختلق القصص والأكاذيب الكثيرة حول بعض الأحياء فضلا عن أن يكونوا أمواتا.
1: هؤلاء الذين لا يتقيدون يعني بالنصوص الشرعية. أما أهل الإيمان يعني الحقيقي، فهم الذين يعني يعتمدون في استدلالهم على الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع المتيقن. أما الذي يقدم العقل على النقل فهذا يعني لا عقل ولا نقل، يعني لا عقل معه يدرك به يعني الأمور في الحقيقة، ولا نقل بحيث أنه هو مكذب لماذا؟ للنقل. ومستحيل أن يتعارض العقل والنقل، يعني النقل الصحيح والعقل الصريح لا يتعارضان أبدا. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه في سؤال الملكين، فعند أن يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فجاء في الأحاديث أنه يعني يجيب صاحب الإيمان، وأما يعني الفاجر والكافر فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فماذا؟ فقلته. ومن أعمالهم أيضا يعني الملائكة الموكلون بأهل الجنة، وكما ذكر الله أنهم يدخلون على أهل الجنة من كل باب، قال: يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني نعم الدار، الدار الذي أنتم فيها وهي ماذا؟ الجنة. ونعم العاقبة ما صرتم ماذا؟ إليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أعدادهم كثيرة، كما قال الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله أعلم ما هنالك، هذا ما ظهر لنا من ماذا؟ من الأعمال، وما ظهر لنا أيضا من الأسماء. وهناك يعني أعداد كبيرة وعظيمة، ولهذا قد جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن البيت المعمور في السماء، البيت المعمور يعني فوق الكعبة، يعني فوق البيت المعمور في الأرض مثله في السماء، يدخله، وفي رواية: يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وهم على هذا ماذا؟ الحال. فنحن نؤمن بمن ورد اسمه، يعني هذا على سبيل التفصيل أنه ورد، ومن لم يرد ذكر اسمه فنؤمن به على ماذا؟ على الإجماع.
0: طيب شيخنا الكريم، في موضوع التسميات ذكرتم أن تعود الناس على أن يسموا ملك الموت بعزرائيل، وتلك واردة كما ذكرتم في حديث موضوع لا أصل له، بل ربما أيضا قد أخذت من الروايات الإسرائيلية. من أين أتى الناس بمسمى رضوان لخازن الجنة؟ هل ورد في الأحاديث الصحيحة؟
1: وأنا أيضا لا يعني أعلم في ذلك، يعني لا يحضرني في ذلك ماذا يعني شيء، يعني لا أذكر حديثا فيما يتعلق بذلك. لكن هناك يعني بعض الإسرائيليات يعني كان يعتمد عليها يعني بعضهم، والمعتمد هو يعني ما ذكر في القرآن أو صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على محمد. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى جزئية أخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة من يستفتونك والتي نتحدث فيها عن الملائكة والإيمان بهم. أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في ختام هذه الحلقة، فأهلا وسهلا به شيخ عدنان. في ختام هذه الحلقة، هذا الخلق من خلق الله، هذه العظمة وهذه الصفات الكبيرة والأعمال المهمة والتكاليف العظيمة، ما هي ثمار الإيمان بالملائكة؟
1: ثمرة الإيمان بالملائكة عظيمة. من هذه الثمار أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. فنحن عند أن مر بنا يعني الأحاديث التي تدل على عظم خلقتهم، فعظم المخلوق يدل على عظمة الخالق ويدل على قدرته ويدل على وجوده، فالفعل يدل على ماذا؟ على فاعل. كما أن هذا العالم المشاهد يدل على فاعل، وكذلك العالم الغيبي الذي أخبرنا الله عنه وأخبرنا الرسل عنه وعن صفاته يدل على ماذا؟ يدل على متصرف في هذا الكون له الكبرياء والعظمة. ومنها أيضا من ثمراته شكر الله تعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بالعباد، يعني وكل بك أولا من عند كونك جنين في بطن أمك، من يكتب يعني اسمك ورزقك وأجلك وشقي أو سعيد، ثم ما أن تولد وتكون في يعني تسقط على الأرض إلا ووكل بك حفظة يحفظونك من بين يديك ومن خلفك. وهذا من فضل الله جل وعلا عليك. ومنها أنهم يعني هنالك ملائكة يعني يستغفروا ويدعوا لأهل الإيمان ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما جاءت بذلك النصوص الواردة في القرآن وفي السنة. ومنها أيضا محبة الملائكة، يعني تثمر في قلوبنا أن هؤلاء الذين يحفظوننا ويحرسوننا بفضل الله جل وعلا يعني ويحبوننا، لأنه قد جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أن يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، وينادي في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبه، ألا تحب من يحفظك؟ الآن لو معك حارس يعني يحرسك دائما ذهاب وإياب يعني معك، تحبه ولا ما تحبه؟ يعني لأنه حريص على سلامتك والدفاع عنك من كل سوء ومكروه. فالله جعل لك ملائكة يعني يحفظوك، فمن هنا تحبهم ونحبهم لأنهم يعبدون الله جل وعلا ويطيعون الله جل وعلا، ولهذا قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ونحن نحب من يحب الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أيضا أنه أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيها ملك راكع أو ساجد. فهؤلاء يعني يطيعون الله جل وعلا، والذي يجمع بيننا وبينهم هي عبادة الله وطاعة الله جل وعلا. ومن هنا كان علينا أن نحبهم، ولأنهم قلنا أيضا يدعون لنا ويستغفرون لنا. قال الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا كله من الدواعي التي تدعو إلى ماذا؟ يعني كلها من ثمرات الإيمان، وكلها مما يقوي ماذا؟ يعني المحبة بين المؤمنين والملائكة.
0: هنا شيخنا الكريم بعض النقاط المهمة، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أسجد الملائكة لآدم رغم هذا هذه العظمة في الخلق وهذه التفاصيل الكثيرة، وكونهم أيضا لا يشابهون البشر، لا فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون ولا غير ذلك، ومع هذا أسجدهم لآدم عليه السلام، ما الحكمة من ذلك؟
1: لله جل وعلا فيما يشاء حكمة، وهذا السجود سجود يعني تحية و يعني تكريم. وقالوا الإنسان عنده يعني قد خاض أهل العلم يعني هل الأفضل الملائكة أو الأفضل يعني الصالحي البشر، وقال بعض أهل العلم هذه مسألة يعني طويلة الذيل قليلة ماذا النيل، فأحسن ما يقال فيها أن لكل ماذا فضل. وبعضهم يقول الملائكة باعتبار البداية أفضل، وبنو آدم يعني الصالحين من بني آدم باعتبار النهاية يعني أفضل وأكمل. ومن الأمور التي ذكروها أن الملائكة يعني ليس لهم شهوات وليس لهم كذا، بينما ماذا يعني صالحي البشر يجاهدون أنفسهم من أجل الله جل وعلا وشهواتهم وملذاتهم وكذا، فمن هنا جاء تكريمهم. وأيضا كرم الله جل وعلا آدم بالعلم فعلمه ما لم إيش يعلمه، فكانت هذه ماذا مزية له عليهم.
0: شيخنا الكريم في الختام، أنزل الله سبحانه وتعالى ملائكة كمعجزة تؤيد الأنبياء وتعينهم في حروبهم كما حدث في غزوة بدر وفي غيرها، وينزلهم كرامات لمعونة الصالحين ونصرتهم، على ما يدل ذلك؟
1: يعني هذا يعني من الأمور التي ذكرناها قبل، العلاقة التي بين البشر وبين ماذا الملائكة، و أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة، ولو شاء لأيد من عباده من شاء بما شاء، ولهذا أيد الملائكة أيد الأنبياء بنصرة الملائكة وقتال الملائكة مع يعني النبيين، كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم بدر.
0: في الختام شيخنا الكريم نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق.
1: أسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين والمسلمات التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا.
0: مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن الإيمان بالملائكة وأهمية وثماره، نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل الموجه بمكتب الأوقاف والإرشاد والمدرس بدار الحديث بالوادي، نسأل الله أن يجزيه خيرا ويوفقه لكل خير. في الختام مستمعينا الكرام، هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامج مجيب أبو خوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الجواد. وقد ثبت هذا الاسم في السنة الشريفة، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه على سبيل الإطلاق بالجواد، مراداً به العالمية ودالاً على كمال الوصفية. فقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل جلاله جواد يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويبغض سفاسفها. جواد يحب الجود. وبادئ ذي بدء، الله عز وجل كل هذا الكون منحة منه، وأنت أيها الإنسان منحك نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. هذا الكون سخره لك، لأن الله سبحانه وتعالى عرض على المخلوقات في عالم الذر الأمانة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأنه قبل حمل الأمانة، ولأنه قال: يا ربي أنا لها، استحق أن تسخر له السماوات والأرض. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. ولا شك أن المسخر له أفضل عند الله من المسخر. فأنت أيها الإنسان المخلوق الأول، لما قبلت حمل الأمانة جعلك الله المخلوق الأول رتبة. فقد قال الإمام علي كرم الله وجهه: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إذن وجودنا على وجه الأرض منحة من الله. هذه المنحة اقتضت أن نكلف أن نعبده. فعلة وجودنا على وجه الأرض أن نعبد الله. قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. علة وجودنا. أنت حينما تذهب إلى بلد لتنال الدكتوراه، بلد كبير كبير، في حدائق، في وزارات، في ملاهي، في دور سينما، في متاحف، في أسواق، أنت بهذا البلد لك هدف واحد، علة وجودك في هذا البلد أن تعبد الله، علة وجودك في هذا البلد أن تنال الدكتوراه، وعلة وجود الإنسان في الأرض أن يعبد الله. الدليل: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. أيها الإخوة، ما دامت علة وجودنا أن نعبد الله، أي شيء في الكون يقربك من الله مشروع، وأي شيء في الكون يبعدك عن الله غير مشروع. هي حقيقة كبرى، تماماً كما لو أن الطالب ذهب إلى بلد ليدرس،
أي شيء يقربه من تحقيق هدفه مشروع، وأي شيء يبعده عن هدفه غير مشروع. لذلك أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى فهم هذا المعنى الدقيق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان هو المخلوق الأول رتبة، فإذا عرف الله واستقام على أمره سبق الملائكة المقربين، وإذا غفل عن الله وتفلت من منهجه انحط إلى أسفل سافلين. وهؤلاء البشر أيها الإخوة، على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم ومذاهبهم وطوائفهم واتجاهاتهم وأطيافهم، هم عند الله رجلان، رجلان لا ثالث لهما. رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله وتفلت من منهجه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد نموذجاً ثالثاً. هذا تقسيم رب السماوات والأرض، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا النموذج الأول، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة. فلما صدق أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي الله، فلما اتقى أن يعصي الله بنى حياته على العطاء. خصائص ثلاث: صدق بالحسنى، والحسنى هي الجنة، واتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء. هي خصائص المؤمن. جعل الآخرة أكبر همه، وجعلها مبلغ علمه، وجعلها منتهى آماله ومحط رحاله، يعني نقل اهتماماته كلها إلى الآخرة. عندئذ اتقى أن يعصي الله، عندئذ أراد أن يدفع ثمن الجنة، وثمن الجنة العمل الصالح. وكما هو معلوم، الإنسان بالاستقامة يسلم، لكن بالعمل الصالح يسعد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لكن ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. بالاستقامة يسلم، بالعمل الصالح يسعد. لذلك أيها الإخوة، إن الله جل جلاله جواد، منح الخلائق الوجود. أنت موجود، وجودك منحة من الله، لكن هذا الذي لا يفقه حقيقة وجوده إنسان شارد. لماذا أوجدك؟ ليسعدك. إلا من رحم ربك، دقيق، ولذلك خلقهم، خلقهم ليسعدهم، خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسلمهم، خلقهم ليجعل لهم جنتين، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. إن الله جل جلاله جواد يحب الجود. ولا أزال أركز على هذه النقطة، يمكن أن تعبد الله بأن تتخلق بكمال مشتق من كماله. هو جواد يحب الجواد، يحب العطاء، فالمؤمن يبني حياته على العطاء. أيها الإخوة دققوا، يعني تقسيمات الأرض لا تنتهي، دول الشمال، دول الجنوب، العرق الآري، العرق الملون،
الأغنياء، الفقراء، الأقوياء، الضعفاء، الأصحاء، المرضى، دول الشرق، دول الغرب، تقسيمات البشر لا تنتهي. أما البطولة أن تعتمد تقسيمات خالق البشر. خالق البشر عنده مؤمن أو كافر، مستقيم أو منحرف، يعطي أو يأخذ، ينصف أو يجحد، يصدق أو يكذب. فإن الله جواد يحب الجواد، فإذا أردت أن تتقرب إلى الله تخلق بالكمال الإلهي، اجعل حياتك عطاءً. لذلك الأنبياء جاءوا إلى الدنيا أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. دقق بحياة المؤمن، يحب أن يدعو إلى الله، يحب أن ينفق ماله، وقته، خبرته، جهده، باني حياته على العطاء، بالتعبير المعاصر استراتيجيته العطاء، يعطي وهو في قمة السعادة. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء عاش الناس لهم، الأنبياء عاشوا للناس. الأنبياء ملكوا القلوب، الأقوياء ملكوا الرقاب. ودقق، والناس جميعاً من دون استثناء تبع لقوي أو نبي. اسأل نفسك هذا السؤال، أنت لمن؟ تابع للأقوياء؟ معك صلاحية؟ تحتل منصب؟ قوي؟ غني؟ متبحر بالعلم؟ هذا التبحر يدر عليك دخلاً كبيراً؟ أنت إذاً تابع للأقوياء، أنت مؤمن، تعطي من وقتك، من خبرتك، من جهدك، من معلوماتك. فإذا أسعدك أن تعطي فأنت من أهل الآخرة، وإذا أسعدك أن تأخذ فأنت من أهل الدنيا. ببساطة بالغة يمكن أن تقيم نفسك، ما إذا كنت من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة، أي ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ إن الله جواد يحب الجود. دقق الآن، ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفاسفها. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. في إنسان همومه عالية جداً، في إنسان تافه لا يقيم لهم يوم القيامة وزناً، ما له وزن، لهم صغار عند الله. لا يبالي الله بأي أودية الدنيا هلك الإنسان الشارد، يعني غارق في ملذاته، غارق في سفاسف الأمور، في أشياء لا تقدم ولا تؤخر. ما هو الضابط في هذا؟ الضابط أنت حينما تقبل على شيء، هذا الشيء هل يصل معك إلى القبر أم يبقى عند شفير القبر؟ هذا الضابط. إنسان يعتني ببيته عناية بالغة، لم يرتكب معصية، لكن هذه العناية البالغة التي امتصت كل وقته، هل تدخل معه في القبر؟ لا، لكن العمل الصالح يدخل معه في القبر. أيها الإخوة الكرام، يعني قضية مهمة جداً. أنا ما الذي ينفعني في المستقبل؟ عمل صالح، طاعة لله، تلاوة للقرآن، دعوة إلى الله، تربية للولد، إعطاء من المال، ما الذي يدخل معي في القبر؟ هذه الأعمال. لذلك الإنسان حينما يأتيه ملك الموت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. البطولة ألا تندم، البطولة متى لا تندم؟ إذا عملت لأخراك، ومتى تندم؟ إذا عملت لدنياك، لأن الدنيا تضر وتغر وتمر.
تضر وتمر وتغر. يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني الدنيا تغر، كيف؟ تظنها بحجم أكبر من حجمها، هذا الحجم الكبير في مقتبل الحياة، بعد حين تراها بحجم أقل من حجمها، لكنك عند مغادرة الدنيا لا ترى الدنيا شيئاً، لا ترى إلا الله. في البطولة أن تصح رؤيتك وأنت في مقتبل حياتك، لذلك يأتي عملك صحيحاً. إذاً يحب الله معالي الأخلاق، يبغض سفاسفها. دقق، من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أعيد الحديث، من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين جنبيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. لذلك إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفاسفها. ورد في الحديث القدسي الصحيح: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. منهج: إن جاءت الأمور كما تحب يجب أن تحمد الله عز وجل، إن جاءت على غير ما تحب لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الإنسان حينما يفقه حكمة المصيبة ينضبط، حينما تفهم على الله حكمة المصيبة تكون قد قطعت أربعة أخماس الطريق
إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، روى الترمذي في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب. يعني إذا قدمت صدقة لتكن من أطيب مالك، إذا قدمت هدية لتكن من أطيب الهدايا، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. هؤلاء الذين ينفقون شيئاً يكرهونه، ينفقون طعاماً تعافه أنفسهم، هؤلاء لا يتقربون إلى الله بهذا الشيء. إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. النظافة من الإيمان، في نظافة جسمية، في نظافة نفسية، في إنسان صادق أمين. يعني أروع ما قاله سيدنا جعفر رضي الله عنه حينما سأله النجاشي عن الإسلام وعن نبي الإسلام، قال: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذه الجاهلية، والجاهلية الأولى هذه. قال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. يفهم من هذه الآية أن هناك جاهلية ثانية هي أمر وأدهى، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، يوم يؤتمن الخائن ويخون الأمين، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، يضام الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، موت كعقاص الغنم كما ترون، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل، يوم يكون المطر قيضاً والولد غيظاً ويفيض اللئام فيضاً ويغيض الكرام غيظاً. هذه الجاهلية الثانية. الجاهلية الأولى التي قال عنها سيدنا جعفر: نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. دقيق، يعني إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. هذه صفات المؤمن، هذه أركان الاستقامة. إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. وتاج ذلك نعرف نسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا هو الإسلام. الإسلام مجموعة قيم أخلاقية. أما حينما أقول بني الإسلام على خمس، الخمس شيء والإسلام شيء آخر. بني الإسلام، الإسلام مجموعة قيم أخلاقية. الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان، وإنك لعلى خلق عظيم. يعني ما لم تكن أخلاقك صارخة، ما لم يكن التواضع، الحب، الرحمة، الصدق، الأمانة، الكرم، العطاء، العفو، الحلم، لا ترقى إلى مستوى المؤمنين. أما الصلاة والصيام والحج والزكاة هذه عبادات شعائرية، لكن الأصل العبادة التعاملية،
بل إن العبادة الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادة التعاملية. لذلك قال بعض العلماء: ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا.

الحج، من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة، قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين. العبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية. فلذلك إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا أفنيتكم، ساحات دوركم، ولا تشبهوا باليهود. يعني ملخص الملخص، يجب أن تتخلق بكمال مشتق من كمال الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا تقس نفسك بالصلاة، قس نفسك بالكمال. هل أنت جواد؟ هل أنت صادق؟ هل أنت أمين؟ هل أنت متواضع؟ هل أنت محسن؟ هل أنت منصف؟ هذا الذي يرفعك عند الله. إذا ضم إلى عباداتك الشعائرية نجحت وأفلحت وفزت.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم
2: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
3: إشراف برامجي
2: مبخوت السيفي،
3: إشراف عام
2: علي الحواني.
1: قادرون
2: من إخراج
1: مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
4: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. في مستهل هذه الحلقة مستمعين أرحب بكم أجمل ترحيب، أملا أن تستمتعوا بمتابعة فقرتها. أنوه في مستهل هذا اللقاء إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون. مستمعينا، في هذه الحلقة سنتطرق إلى نوع من أنواع الإعاقات لذوي الهمم، ألا وهو التوحد وما قد يصيب الأطفال بهذه الظاهرة. نسأل الله أن يعافيهم. في هذه الحلقة لنضيف رائع من الأطفال الصغار الذين سنستمع إلى قصصهم وحكاياتهم. الطفلة أريج إبراهيم عبد الله من ضمن مرضى التوحد في بمستهل هذا اللقاء، نرحب بها وبأسرتها. يا أريج، كيف حالك؟ بخير؟
5: لا
4: أم أريج، مرحبا بكم وشهر مبارك وكل عام أنتم بخير.
6: أنت بخير أستاذي.
4: عرفينا وعرف المستمع الكريم على الطفلة وعلى وضعها.
6: الطفلة أريج تعب عنده مرض توحد، فرط حركة وشحنات كهربائية بالدماغ، لنا حوالي وعدي بنت سنة وثماني شهور نعالجها لحد الآن مستمرين على.
4: متى بدأتم تكتشفون حالتها؟
6: سنة وثماني شهور.
4: قبلها ما لمحتوش مثلا أنه حركتها زائدة، أنه مش مركزة معكم، ما بدأت تتكلم؟
6: قد كنت عرض على أطباء هنا قالوا ما في بحاجة، نوع عادية. نزلت المكلة وعرفوا،
4: اعتبروا أن الوضع تأخر كلام فقط.
6: أيوة، كان يقول عادي حركات، وأنا قد نشوف عنده فرطة حركة قوية، بعدين يقولوا لي عادي هنا، ورجع حولوني على المكلة. نزلت عند دكاترة بالمكلة، طحن برس كل 6 شهور أنزله، مستمر العلاجات بكل شهر، علاجاته بالشهر ب100,000.
4: أسأل الله السلامة والعافية. في هذه ما هي أهم ما لاحظتم من المظاهر الخاصة بهذا المرض؟
6: كان عنده فرط حركة قوي، ما تركز، تمشي كذا تجاه ما تركز، وفرط حركة وما تتكلم أبدا ولا تسمع، كان تكلمه وهي خلاص، ولا تنطق ولا ما تركز ولا تسمع ولا تتكلم ولا وعند كان لو جاءت لحمة خلاص ما نشيل لها إسعاف، ما تهداش من أي علاجات، كان ما عندي إحساس، كانت إذا تمشي وعورت نفسي ما تحسش أبدا ولا تتكلم أبدا، ولا ماما ولا بابا ولا عاطش ولا أبدا. دحين بدأ الحمد لله مع العلاجات، بدأ إذا هي عاطش تقول عاطش، إذا يجاوع تستفين تقول ماما بابا، تنطق بأسماء أخواتي. بدأ عدم ذا الحلة شهرين، وإحنا كان قد لنا ذي السنة توفي السنة الخامسة، وإحنا مستمرين على علاجه، بس دحين بدأ تحسن شوية، تعرفني، كان من أول ما تعرفش أنني أمه،
4: يعني ما كانت حتى تميز من هذا من هذا،
6: كانت تقول أختي ماما، ما كانش تعرفيني من قبل انني امه.
4: آخرين عندما تخرجي مثلا لزياره صديقاتك او الى العمل او الى كذا، يعني ممكن تمسك اي امراه اخرى وتعتبر ان امها.
6: ها لما دحين حضر العمل ضروري انني قدام عين، واذا كان على الحارس انتبه كل عمل اذا علشان هي علشان علاجاته، واني تعبه مش انني بخير، عندي العمود، عندي ظروف بالعمود، بس انني اداوم كذا علشان علاجه، أخاف أقصر على بالعلاج، لأن لو قطعنا على العلاج عايزيد الشحنات أكثر، يتقوي مرضه أكثر، لأنه ما فيش العلاج إذا كبره بالسن، ضروري نعالجه وهي بهذا السن. أنا أعمل مدرسة على أساس علاج بنتي، لأن إذا ما عملت إذا ما درس ما بقدر أشتري لعلاجاتي.
4: طيب كتربوية أيضا أستاذة، الطفلة ومدى العناية بها مثلا منكم كأسرة، هل تواجه صعوبات مثلا في المجتمع، تنمر أطفال أو صديقاتها مثلا ومن في سنها؟
6: أكيد أني راح أني أدرس علشانكم كدخل الحضانة. قالوا لي ما يصلحش أدخل وهي بين توحد الحضانة، إنهم عاينوا منه بالحضانة. الحين ظلني أدرس وهي تلعب بالساحة، إذا أبوي مش موجود إذا خرج أبوي تجلس تلعب من الساحة من الصف لا ظهر، ورجع أشلة والشهيدة واصل أنا وهي تمرض علي، تجي على حم الله لوريك كم تمرض علي.
4: المعنى آخر أنه حتى المدارس التي فيها حضانات لا تقبل مثل هذه الحالة،
6: هي ما تدرضش تدخل عندهم. بعد قد كنت دخلت للعام وقالوا لي كيف ذحين تبصري يعني بنتك بين توحد، كيف تشوفي وهي تدخل الحضانة عادي تأدي الطلاب، ورجعت خلك أبوي جس جنبه. وهذه السنة قد كانوا قالوا لي يعني بنتك تزعجك تدخل وتخرج، وكلام خلاص إن عجبكم يعني تقبلون أنا وبنتي تمام، ما عجبكمش بخرج له يشوف لي مدرسة أخرى. بس ما شاء الله عليهم بالنورس متعاونين معي قدم عارفي لي اللي معهم سبع سنين.
4: جميل جدا. أيضا مستمعنا نستمع إلى جزء من قصة هذه الطفلة المميزة نسأل الله أن يعافيها من شقيقتها التي أقرب الأصدقاء لها. اسمك الكريم؟
7: اسمي إبراهيم عبد الله.
4: شهر مبارك، كل عام وأنت بخير.
7: علينا وعليكم.
4: أريج إيش تعني لكم؟ ما مدى علاقتك بها؟
7: أختي أي أهتم بها أكثر من أخواني كلهم، يعني أنا اللي جلس ألاعبها وجلس لخرجنا ما تقبل أحد.
4: حتى هي أيضا علاقتها بك أكثر من بقية الأشقاء.
7: أيوة.
4: طيب كنت تلاحظها في اللعب؟
7: ما لقدها تلعب تشي تمشي لا أي مكان، ما بتجلس مكان محدد، بس لا عند أي حد تلعب تصير عند أي مكان، ما تحت لو في سيارات تمشي عادي، ما كلا نجلس بعدها.
4: طيب وأنت تقوم بوظيفتك المدرسية كتابة الواجبات أو الرسم أو كذا، ما الذي تلاحظه من أريج؟
7: يعني أريج أختي لما أكون أكتب مثلا، لما أكون أكتب تجي تقطع تجي تشخبط بعض الدفاتر حقي.
4: ما حاولتش تكسبيها أنه مثلا تدي لها ورقة ترسم فيها أو كذا؟ انجذبت لهذا الجانب؟
7: ما ترضي، ما تقطع أي شيء، ما ترضي.
4: نعود إليك أم أريج، حدثينا عن الجانب المهاري، ما الذي لاحظتيه من مهارات في هذه الطفلة؟ إلى ماذا تميل من أنواع اللعب أو الرسم أو غيره؟
6: شي تلعب بمكعبات، تلعب بالمكعبات، ترتب المكعبات ما شاء الله، كان من أول ما كانش تعرف أبدا، بس الحين قد يترتب مكعبات، لو بعرأس تلعب بالعرأس تعرف إني عروسة، دبات هذه حاجات. تشي تجسك الشخمط كذا شخمط ما عدم الغلط، تشتي ركز على تلوين ولا إني تكتب عادي، بس كذا تشتي دفتر وقلم جس شخمط كذا شخمطة عادي بدي الحمد لله.
4: على ماذا استجابتها لك مثلا ملاحظتها لتوجيهاتك أنت تأمريها أو تدعيها وكذا؟
6: عادي بدي الحين لشهرين بدي تتجاوب معي لشهرين فقط، أما من قبل ما كانش جاوب معي خالص، بس الحين مع العلاج الحمد لله بدأت تحسن، يا رب لك الحمد.
4: أسأل الله التوفيق والشفاء والعافية. يا أريج كلميني أنا، كيف حالك؟ تعرفي تدي أنشودة؟
6: إلا تعرف
4: النشيد الوطني. أنشودة النشيد الوطني مع الطلاب بالمدرسة؟
6: في أي مكان.
4: يلا شدي.
6: شدي أرواحنا. شدي أرواحنا. بدنا المقرر.
4: يلا.
6: شدي أرواحنا.
7: شدي.
6: النشيد
7: حاضر،
6: النشيد
7: كله بس. أوه.
4: أيوة.
6: قولي أرواحنا يلا.
5: أصايا.
4: انشدي.
6: ايوه
5: لا
6: انشدي
5: انا
6: اتكلمش
4: كذا. ودي ما انا يلا. نعود اليك اسماء، وانت اكثر شقيقة اريج اهتماما بها وهي ايضا اكثر ميلا لك، ايش اللي تلاحظيها ايضا عندما تخرج في زيارات او عندما تكون في المدرسه؟
7: عندما نكون في المدرسه ما لما تكون أمي تدرس ما تخليها تدرس، بل تكون تشي تلعب لحالها، يعني تشي تلعب تشي تمشي أي مكان، ما تجلس مكان. بعدها لقدها بس الحضانة ما ترضي تطلع، لما تشوف أطفال ما ترضي تروح عند الأطفال أبدا، تشي تلعب لحالها.
4: طيب في النزهة في الخروج مثلا في الأعياد أو في زيارة الأقارب؟
7: لما دائما لما نكون نروح عند الأقارب مثلا بالعيد، يعني تدري كذا بأشياء حق العيد، تدري بالملابس يوميا، وتقل لنا بذي الأيام تقل لنا تشي خاتم يوميا، وبعدين لقد في العيد تدري بعض الأشياء، تدري إنه نقولها الحين إنه في عيد، وتدري إنه في ملابس في كذا أشياء للعيد وتفرح.
4: يا سلام، يتشارككم فرحة العيد وأنتم أيضا تفرحوا بها. أسماء وأسرة أريج، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله أن تنهض أريج من هذه الأزمة وأن تقوم بسلامة والعافية إن شاء الله.
7: إن شاء الله.
4: كما سمعتم مستمعينا، هذه الحكاية لهذه الطفلة التي نتمنى لها الشفاء العاجل والتوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك إصرار من الأسرة لمعالجتها رغم الظروف الصعبة، وهناك أيضا تجاوب وتحسن من الطفلة يظهر بين الحين والآخر. في ختام هذه الفقرة مستمعينا، نشكر ضيفتنا الطفلة أريج إبراهيم عبد الله، كما نشكر أيضا أسرتها ونتمنى لهم التوفيق والسداد. هدية الحلقة مبلغ 50,000 ريال، مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. نهديه لهذه الطفلة المميزة، نتمنى لها مستقبلا زاهرا بإذن الله سبحانه وتعالى وأن تنهض من أزمتها، كما نتمنى الشفاء العاجل والتوفيق لكافة مرضى التوحد وكافة ذوي الهمم بفئتهم وشرائحهم المتعددة. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، أحييكم في مستهل هذه الفقرة، فقرة لمعلوماتك. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتحدث عن التوحد، هذا الاضطراب والمرض الذي قد يصيب الأطفال أو الكبار ويؤثر إلى إعاقة قد تستمر طويلا. فيا ترى ما هي التوحد وما هي أبرز أعراضه؟ اضطراب طيف التوحد ASD أو هو اختلاف في النمو العصبي يؤثر على تواصل الطفل وتفاعله الاجتماعي وسلوكه، يظهر غالبا قبل سن 3، وتشمل الأعراض ضعف التواصل البصري، تأخر الكلام، السلوكيات التكرارية، التمسك الشديد بالروتين. لا يوجد علاج نهائي لهذا المرض، لكن التدخل المبكر والعلاجات السلوكية والتربوية تحسن مهارات الطفل بشكل كبير. أبرز أعراض التوحد عند الأطفال: التواصل الاجتماعي، عدم الاستجابة للإسم، ضعف التواصل البصري، مقاومة العناق، صعوبة في فهم مشاعر الآخرين أو التعبير عن مشاعره، اللعب بمفرده. السلوكيات المتكررة كرفرفة اليدين، الدوران، المشي على أصابع القدمين، ترتيب الألعاب بنظام صارم، تكرار كلمات أو عبارات المصادة، تكرار كلمات أو عبارات، الحساسية الحسية، انزعاج شديد من أصوات أو أضواء أو روائح أو ملامس معينة، الاهتمامات. يعاني مرضى التوحد أو يظهر عليهم هوس باهتمامات محدودة ومحددة أو أجزاء من الألعاب كعجلة السيارات مثلا. التشخيص والتدخل: يعتمد التشخيص على مراقبة سلوك الطفل وتطوره من قبل المختصين. التدخل المبكر: العلاج السلوكي مثل تحليل السلوك التطبيقي ABA، علاج النطق واللغة، والعلاج الوظيفي يحدث فرقا جوهريا في حياة الطفل. وبالنسبة للأسباب التي تؤدي إلى إصابة الأطفال بالتوحد، فلا يوجد سبب واحد معروف، لكن الأبحاث تشير إلى مزيج من العوامل الوراثية والجينية وعوامل بيئية أثناء الحمل. نصائح للأهل: التشخيص المبكر والبدء في العلاج فورا، توفير بيئة منظمة وروتين يومي ثابت للطفل، الصبر والتعلم عن احتياجات الطفل الخاصة. وللعلم مستمعينا، يختلف التوحد من طفل لآخر، لذا يطلق عليه طيف التوحد، حيث تتفاوت القدرات بين صعوبات شديدة إلى قدرات عقلية عالية في بعض الأطفال. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. في الختام مستمعينا، هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبغوث السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
8: كنتم مع
1: برنامج قادرون
2: من إخراج
1: مجاهد
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
8: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
9: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
10: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
11: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
12: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
13: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
14: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
15: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
16: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
10: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
17: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382، 26 من سبتمبر 1962.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي هو من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتهم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: شتو العزيمة سلة والسيف بالتار يا المرحة جاي الحاجة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: موجز الثالث عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الخميس سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كامون بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرا لبلدها الصديق لدى الجمهورية اليمنية. وفي اللقاء عرب رئيس مجلس القيادة أن دولة قواتها المسلحة قادرتان بالفعل على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي، مشددا على أن أي تطوير ميداني مؤقت لن يغير هدف الشعب اليمني في استعادة مؤسساته الوطنية وإنهاء المعاناة وتهديد الميليشيات الحوثية للأمن والسلم الدوليين. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرحة الزوبا خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تيجاني العلاقات الثنائية وتداعيات التصعيد الحوثي على أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية وسبل تعزيز الدعم للحكومة اليمنية. حضرت الجمهورية اليمنية في كلمة بلادنا قدمها السفير اليمن لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيثم شجاع الدين أمام الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة من خطورة استمرار التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابي المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدة أن هذا التصعيد لم يعد شأنا يمنيا داخليا أو أزمة يمكن احتواؤها داخل حدود اليمن، وإنما أصبح تهديدا متناميا لأمن المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية سقوط شظايا أثر اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الطائف نتج عنها حالة وفاة وإصابتان وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس وأضاف نتج عن ذلك وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية في حالة حرجة وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب قرار رقم 17 لعام 2026 بشأن إيقاف التراخيص أو الترخيص الممنوح لشركة البراق للصرف والتحويلات وإغلاق مقرها جراء المخالفة المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 661 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بحق المدنيين في محافظة تعز خلال الفترة من 3 إلى 15 من سبتمبر 2026. وأشار التقرير أن تصعيد الحوثي أسفر عن مقتل 51 مدنيا وإصابة 62 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء نتيجة القنص والقصف المدفعي وقذائف الهاون وطيران المسير والصواريخ البالستية. كما أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على تصفية 9 عسكريين ميدانيا أمام أطفالهم في مديريات الوزعية ومقبنة والكدحة. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي أن استمرار تعليم الأطفال النازحين يمثل جانبا أساسيا من مسؤولية الوزارة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله ورعايته.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
2: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
5: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
2: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. وحديثنا اليوم سيكون عن قواعد تغيير النفس. نقول بالله التوفيق. قد يحاول الكثير منا تغيير بعض طباعه إلى الأفضل، أو تغيير بعض عاداته إلى الأحسن، لكن تواجهه العديد من العقبات والمشكلات التي تجعله يقف مكتوف الأيدي دون تحقيق أهدافه وآماله وأحلامه، مما يؤدي إلى أن يبدأ مشوار الحط من قدرته وتحطيم ثقته بنفسه، والنتيجة تكون في النهاية عدم المواصلة في تغيير النفس، أي الشعور بالفشل، أو الفشل بكل صراحة. في هذه الحلقة نضع بين أيديكم بعض القواعد المهمة التي يستطيع المسلم تغيير نفسه إلى الأفضل كي يسعد في الدنيا والآخرة، وهي بمثابة خطوات مهمة يستعين بها على تفعيل هذه القواعد، لأن الإنسان يسير وفق عادات يومية في حياته قد تكون نافعة وقد تكون ضارة، وربما لا تكون نافعة ولا ضارة. وعليه أن يتأمل لحياته اليومية ويسأل نفسه: كيف أتخلص من شهواتي التي أصبحت أسيرا لها؟ بل كيف أسمو بنفسي الأمارة بالسوء لتكون نفسا مطمئنة أو نفسا راضية؟ عليه أن يعاتب نفسه، أن يكرر لها السؤال مرارا ومرارا حتى تتنبه من غيها وتستيقظ، بل عليه أن يلزمها بقواعد يتمرس عليها باستمرار لتصبح غاية وهدفا له يسعى لتحقيقه. لذلك أخي المستمع، أختي المستمعة، نرى أن ثمة قواعد كثيرة لتغيير ما في الأنفس، نكتفي منها بذكر قاعدتين في هذه الحلقة. فالقاعدة الأولى هي أن عليك أن تقنع نفسك أنك قادر على التغيير، وأنه لا شيء مستحيل أبدا مهما كان. عليك أن تغرس في قلبك شحنة من الإرادة الجبارة، أن ما أنت أسير له فلك القدرة على تغييره بالصبر والثبات والمثابرة. عليك أن تقنع نفسك أنه لا يوجد شيء مستحيل منطلقا من ثقتك بالله تعالى، ومن حسن ظنك به سبحانه وتعالى أنه سينصرك على هذه النفس الأمارة. وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي إذا ظنيت خيرا أعطاك خيرا، وإذا ظنيت سوءا أعطاك السوء. فإذا استطعت بالفعل أن تشعر بذلك أو بهذا الأمر، فأنت بالفعل بدأت في تغيير فكرك السلبي المعتاد إلى فكر إيجابي. عليك مقاومة العادة السيئة، التي اعتمدتها لنفسك بالمجاهدة وبالصبر حتى تصل إلى نتيجة مثمرة. لأن من جاهد نفسه بسلاح الصبر وتغلب على هوى نفسه وملك أمره عاش عزيزا، أما من غلبته نفسه وأصبح أسيرا لهواها عاش ذليلا. إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليلا. كان زياد بن أبي زياد مولى أبي عياش يخاصم نفسه في المسجد قائلا لها: أين تريدين؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظري إلى ما فيه، تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان ودار فلان. وكان يقول لنفسه: ما لك من الطعام غير هذا الخبز والزيت؟ ما لك من الثياب غير هذين الثوبين؟ ما لك من النساء غير هذه العجوز؟ أفتحبين أن تموتي؟ قال فقالت له نفسه: أنا أصبر على هذا العيش. أما مالك بن دينار رحمه الله وهو يطوف في السوق كان إذا رأى الشيء يشتهيه قال لنفسه: اصبري، فوالله ما أمنعك إلا من كرامتك علي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. هذا الحديث يحمل معاني عظيمة لإصلاح النفس وتغيير سلوكها.

بضبط أعصابه وكظم غيظه، يتصنع الكرم بإنفاقه من المال يعاون أخاه، فإذا رأى الله عز وجل من العبد ضبطا لنزواته وسيطرة على أهوائه منحه عندئذ الخلق الأصيل، الخلق الحقيقي. طريق الحلم أن تتصنع الحلم، طريق الكرم أن تتصنع الكرم، طريق الصبر أن تتصنع الصبر. ما عليك إلا أن تتصنع هذا الخلق في البداية، ثم ستجده ممارسا لديك كعادة حسنة كما عودت نفسك على العادة السيئة. عليك أن تصطنع هذه الصفة، اكظم غيظك، لا تغضب، سيطر على أعصابك ولو أنك من الداخل كالمرجل تغلي. يمكن في البداية أن يتصنع الإنسان الحلم في داخله كمرجل، أما في ظاهره سيطرة شبيهة بذلك، لكنه بعد حين ينقلب هذا التحلم إلى حلم، هذا التكرم إلى كرم، هذا التعلم إلى علم. هذا المعنى أشار له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. أما القاعدة الثانية من قواعد تغيير النفس، فإنها تنطلق من المثل القائل: قل لي من تصاحب أخبرك من أنت. البيئة، الجلساء، كلاهما له دور كبير في تغيير النفس سلبا أو إيجابا. والحديث يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فمن يجالس الأشخاص المحبطين يصاب بالإحباط، من يجالس أهل الزيغ والضلال يكون منهم، من يجالس أهل الصدق يتحرج أن يكذب، من يجالس الأطباء يعشق الطب ويميل له. انظر من هم الجلساء لك، هل هم من أهل طموح وهمة عالية أو أهل فتور وإحباط؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لنا: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أصدقاؤك انظر لهم، كيرانك، زملاؤك، انظر مع من تجلس، مع من تسهر، مع من تسافر، مع من تتعامل. هذه البيئة خطيرة جدا، فإما أن تشدك إلى الله وتزداد بصحبتها إيمانا وقربا، وإما أن تشدك إلى النار فتزداد بصحبتها ضلالا وبعدا. الإنسان العاقل يختار أصحابه، أصدقائه ومن حوله بعناية فائقة، لأن الإنسان بساعة غفلة أحيانا قد تأتي كلمة ضالة تقع في قلبه موقعا قويا. الإنسان يميل للهوى، النفس تميل للهوى، تميل إلى الدنيا، تميل للراحة والكسل. فقد تأتي فكرة من كافر، من فاسق أو فاجر تريحك، تتوافق مع رغبتك، تأخذها. وصدق الشاعر حين قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الجليس الصالح خير باب لإصلاح النفس، فهو خير وبركة ونفع ومغنم، مثل حامل المسك الذي تنتفع بما معه، إما بهبة أو ببيع أو أقل شيء مدة الجلوس معه، وأنت قرير النفس منشرح الصدر برائحة المسك. وهذا تقريب وتشبيه له بذلك، وإلا فما يحصل من الخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر. فإنه إما أن يعلمك أمورا تنفعك في دينك، وإما أن يعلمك أمورا تنفعك في دنياك أو فيهما جميعا، أو يهدي لك نصيحة تنفعك مدة حياتك وبعد وفاتك، أو ينهاك عما فيه مضرة لك، فأنت معه دائما في منفعة وربحك مضمون بإذن الله. فتجده إن رأى أنك مقصر في طاعة الله أرشدك، فتزداد همتك في الطاعة وتجتهد في الزيادة منها، وتراه يبصرك بعيوبك يدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فالإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع والأرواح جنود مجندة، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف فيها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فإن بعضها يقود إلى الخير وبعضها يقود إلى الشر. فأقل شيء تناله من الجليس الصالح تحرجك من فعل العادة السيئة، أما الجليس السيء والمحبط فهو السم الناقع والبلاء الواقع، يجرك لحباله بالتزيين والترغيب أو التشاؤم والإحباط. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي إلا استخلف

0: وما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. ويقول: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. ويقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعن وديعة الأنصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يعظ رجلا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاوره في أمرك إلا الذين يخشون الله سبحانه وتعالى. فانظر جليسك، وانظر لبيئتك التي أنت فيها، مع من تمشي، مع من تأكل، مع من تجلس، هل هم أهل التقى أو أهل الفجور والمعصية؟ هل هم أهل العلم أو أهل الجهل؟ هل هم أهل الطموح والأمل أو الإحباط والتشاؤم؟ ستجد أن العلة منهم غرست فيك، فابحث لك عن رفقة خيرة يجعلونك ترى الجمال في الكون، ويبصرونك بالعلم، ويجعلونك تصطنع الأخلاق لتصبح سجية حية فيك. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالزم صحبة الأخيار ومودة المتقين الأبرار الذي تزيدك صحبتهم استقامة وصلاحا، فإن صحبة هؤلاء تورث الخير في الدنيا والآخرة. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها، فقال جل ذكره: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. فلا تصاحب الفساق والفاسدين فتكون مثلهم، ولا تجلس لأهل الدنايا فإن أخلاقهم تعدي، كما قال علي بن أبي طالب: لا تصاحب الفاجر فإنه يزين لك فعله ويودده حتى تصبح مثله. عليك أن تختار الصديق من الناس كما تختار الجميل من المظاهر، واللذيذ من الطعام، والسائغ من الشراب، فإن أهل الشر والدناءة لا يدخرون لك إلا شرا ودناءة. واعلم أنه ليس كل من كان جميل اللسان عذب الكلام دائم الابتسامة بصديق، فلربما أعجبك ملمس الثعبان ولكنه ربما لدغك. واحذر مؤاخاة الدنيء لأنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. واختر صديقك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب. قيل لأحد الصالحين: من تجالس؟ قال: من يذكروني بالله سبحانه وتعالى ورؤيته، وأزداد من علمهم منطقة ورغبة في الآخرة. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الجليس الصالح لا يمل قربك ولا ينساك على البعد، تسر بحديثه إذا حضر، إنه يشهد بك مجالس العلم وحلق الذكر وبيوت العبادة، يزيل لك الطاعة، يقبح لك المعصية.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. وحديثنا في هذه الحلقة أعزائي المستمعين سيكون عن هامة عظيمة من هامات سبتمبر من كبار المناضلين الأحرار، اللواء أحمد محمد بن سعد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. رجال بذلوا جهودا كبيرة وأفنوا من عمرهم سنوات كثيرة، قدموا تضحيات جليلة وحققوا إنجازات جزيلة، بذلوا الغالي والرخيص، بذلوا دماءهم الزكية وأرواحهم النقية في سبيل التخلص من الحكم الإمامي الرجعي الغاشم والمستبد، لإنهاء حكما استمر لأكثر من 1000 عام في اغتصاب الأرض اليمنية. تجرع أبناؤها خلال هذه الفترة المر وأقسى أنواع العذاب والويلات والظلم والظلام. رجال بفضل الله ثم بجهودهم ونضالهم بزغ نور فجر جديد، تذهبت أشعة الشمس وتبدلت طلعتها وتغير غروبها، وهي كانت تطلع في بلدنا اليمن حيث لا يحفل بطلوعها أي إنسان، ولا يأتي غروبها إلا بالقتل والظلم والحرمان. رجال أقسموا وعاهدوا عهد الولاء لله ثم للوطن، عملوا على ترسيخ نظام الجمهورية وتثبيت دعائمها وترسيخ ركائزها. ومن هؤلاء الرجال المناضلين مستمعين الكرام اللواء أحمد محمد بن سعد. اللواء أحمد محمد بن سعد مستمعين الأفاضل من أبناء محافظة مأرب، مواليد عام 1935، نشأ وترعرع في وادي عبيدة في منطقة الرمسة، تعلم التعليم البدائي ثم انتقل قبل قيام الثورة وتعلم التعليم المتوسط في عدن في مدرسة السعيد، وفي عدن أيضا تعلم اللغة الإنجليزية، ثم عمل موظف في الزراعة في أبين وعاد إلى مأرب بعد قيام الثورة. كان بن سعد رحمه الله رجل طموح منذ صغره، محب للعلم وسباق للمعرفة، أكمل تعليمه في السودان والتحق بالأكاديمية البريطانية العسكرية. حملته المسؤولية تجاه نفسه أولاً وتجاه وطنه ثانياً على المشاركة في حرب الدفاع عن الجمهورية، فكان من الذين أبلوا بلاءً حسناً في معارك الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري الخالد وخدمة الوطن وقواته المسلحة. سجل مواقف بطولية مشرفة خلال تلك المعارك التي دارت ضد فلول الإمامة ومرتزقها، وقاد العديد من المعارك في مناطق مختلفة من مناطق محافظة مأرب. كان قائد للجيش الشعبي، وأول من رفع علم الجمهورية في محافظته الأبية محافظة مأرب، المحافظة المشهود لأبنائها بالنضال والكفاح والدفاع عن الجمهورية منذ ثورة سبتمبر المجيدة وحتى يومنا الحاضر، وما زالوا مثالا للدفاع عن كرامة أبناء اليمن وحريتهم. مستمعينا الأعزاء، تقلد اللواء أحمد محمد بن سعد رحمه الله عدد من المناصب كان خلالها مثالا للقائد الناجح. قدم خلال توليه هذه الأعمال كل ما في وسعه في خدمة الوطن والمواطن. كان اللواء بن سعد قائدا لكتيبة سبأ في معارك فك حصار السبعين، قدم جهدا كبيرا في تلك المعارك، ثم تم تعيينه قائدا لمنطقة مأرب، وتولى بعد ذلك قيادة لواءي صعدة والبيضاء، ثم تم تعيينه رئيسا لشؤون القبائل والجيش الشعبي، ثم كان مساعدا لرئيس هيئة الأركان العامة وعضو للجنة دمج القوات المسلحة عام 1989. نستمع الآن مستمعين الأكارم إلى صوت ابن المناضل الأخ خالد أحمد محمد بن سعد يحدثنا عن مسيرة والده النضالية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على رسول الله، وبعد أعطي هذه النبذة المختصرة عن الوالد اللواء أحمد محمد بن سعد رحمة الله عليه، كما طلبوا إذاعة مأرب، ولهم جزيل الشكر والتقدير والاحترام. الوالد اللواء أحمد محمد بن سعد من الهامات الوطنية كان له دور كبير في محاربة فلول الإمامة بعد قيام ثورة 26 سبتمبر. ولد في مديرية الوادي عبيدة قرية الرمسة الراشد منيف، تلقى تعليمه في عدن وأكمل تعليمه في السودان، وكان قائدا للجيش الشعبي، تقلد مناصب كثيرة منها كتيبة سبأ أيام حصار السبعين، وقائد منطقة مأرب، وقائد اللواء الخامس، وقائد اللواء إب، قائد اللواء صعدة، رئيس مصلحة شؤون القبائل، ومساعد رئيس الأركان، وقائد اللواء البيضاء، عضو لجنة دمج القوات المسلحة. كان من الرجال الذين كان لهم فضل كبير في تثبيت نظام الجمهورية بعد قيام ثورة 26 سبتمبر رحمة الله عليه، ورحم الله جميع الشهداء.
2: مستمعين الأفاضل، كان اللواء بن سعد مثالا للقائد العسكري الشجاع والوطني الغيور. من خلال تلك المسؤوليات العسكرية والمدنية التي تولاها، وكان من أهم القادة في عهد الشهيد إبراهيم الحمدي، عزل من منصبه في عام 1990، ومشهود له بالنضال والكفاح في مقابلات مع عدد من المناضلين في صحيفة 26 من سبتمبر. توفي اللواء أحمد محمد بن سعد رحمه الله في عام 2009، بعد أن أفنى أفضل أيام عمره وشبابه في خدمة الوطن وترسيخ النظام الجمهوري الذي يكفل لأبناء اليمن المساواة والحرية والعدالة والمستقبل المزدهر، رحمه الله وجعل الجنة مثواه. المستمعون الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، ومن التقديم أنا عبد الغني خسروف، ومن الإخراج نصر الأغبس، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الله، لن تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من الثورة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: وعد وعهد على النصر الجديد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

0: في هذه الحلقة أحبتي نتناول المسؤولية الجماعية في تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز تماسك المجتمع في مواجهة الأخطار والتحديات التي تفرضها ممارسات ميليشيات الحوثي وحماية أمن اليمنيين واستقرارهم وقيم مجتمعهم.
1: الشعب زلزلة عاتية أخمد نيرانهم قبضتي الشعب زلزلة عاتية أخمد نيرانهم قبضتي ستخرس أصواتهم صيحتي ستخرس أصواتهم صيحتي ستخرس أصواتهم صيحتي على الشعب عاطفة طاغية
2: على الشعب على الشعب على الشعب.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يمر بلدنا بتحديات سياسية وأمنية واقتصادية تبرز أهمية المسؤولية الجمعية لكافة مكونات المجتمع وهيئاته ومؤسساته الرسمية والأهلية بوصفها أحد أهم عناصر تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الأخطار والمؤامرات التي تستهدف أمنه واستقراره ووحدته الوطنية. فالجبهة الداخلية لا تحمى بالقوة العسكرية والأجهزة الأمنية وحدها فحسب، بل تحتاج إلى مجتمع واع يدرك حجم المخاطر المحيطة به ويعرف أن الكلمة التي ينشرها والمعلومة التي يتداولها والموقف الذي يتخذه يمكن أن يكون جزءا من حماية الوطن أو منفذا قد يستغله المتربصون للإضرار بأمنه واستقراره. إن ميليشيات الحوثي لا تعتمد في مواجهتها على السلاح وحده، بل تستخدم أيضا أدوات الحرب النفسية والشائعات وتزييف الحقائق ومحاولات بث الفرقة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وبين أبناء المجتمع أنفسهم. وهنا تتجلى المسؤولية الجماعية حين يصبح كل مواطن شريكا في مواجهة الشائعة وفي التحقق من المعلومات قبل نشرها وفي رفض الخطابات التي تدعو إلى الكراهية والانقسام. فالمسؤولية المجتمعية تعني أن يدرك الجميع أن أمن الوطن مسؤولية مشتركة، فالأسرة مسؤولة عن تنشئة أبنائها على الوعي والانتماء الوطني والمدرسة والجامعة مطالبتان بتعزيز ثقافة المسؤولية واحترام مؤسسات الدولة، والمسجد والمنبر الثقافي والإعلام مطالب بأداء دوره في نشر الوعي ومواجهة الأفكار الهدامة، كما تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في تقديم المعلومات الدقيقة وعدم الانجرار خلف الشائعات أو الحملات التي تخدم أجندات الخصوم. ومع الأحداث التي تشهدها بلادنا اليوم، فالجميع مطالبون بأن يكونوا شركاء إيجابيين في حماية مجتمعهم من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو ممارسات تهدد الأمن العام، والابتعاد عن نشر المعلومات غير الموثوقة وعدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تتحول إلى منصات لترويج الإشاعات وإثارة الفتن. وتزداد أهمية هذه المسؤولية في مواجهة الأخطار المرتبطة بتهريب الأسلحة والمخدرات وتمويل الأنشطة التي تهدد أمن الوطن. فمواجهة هذه المخاطر ليست مسؤولية الأجهزة المختصة وحدها، بل هي مسؤولية وشراكة مجتمعية متكاملة. يدرك أن التهاون مع هذه الظواهر قد يفتح أبوابا واسعة أمام الجريمة والفوضى ويمنح ميليشيات الحوثية الباغية فرصا جديدة لتهديد أمن المواطنين. إن قوة أي جبهة داخلية تبدأ من وحدة المجتمع ومن قدرته على تجاوز الخلافات وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة. فحين تتوحد الجهود تتضافر أدوار المواطن والإعلام والمؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية، يصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وأقل قابلية للاختراق والاستغلال.

0: تمان
1: إلى أبطال وزارة الداخلية، أنتم رجال الأمن الأوفياء، أنتم الأبطال الذين يقاومون ويضحون من أجل وطن آمن ومستقر. المجد لكم وللشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل هذا الوطن. سيروا على درب الشرف والنضال، فأنتم رمز القوة والانتصار ورمز الأمن والأمان.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن تحصين الجبهة الداخلية يتطلب خطابا وطنيا مسؤولا يعترف بالمشكلات ولا يتجاهلها، لكنه في الوقت نفسه لا يسمح بتحويل معاناة المواطنين إلى أداة لبث اليأس والإحباط. فالمشكلات الاقتصادية والخدمية تحتاج إلى معالجة وحلول، لكنها تحتاج أيضا إلى وعي يحول دون استغلالها من قبل القوى التي تسعى إلى تأجيج الغضب وتحويله إلى فوضى. وفي هذه المرحلة فإن المسؤولية الجمعية تفرض على الجميع أن يكونوا أكثر وعيا بما يحاك ضد وطنه، وأكثر حرصا على حماية المكتسبات الوطنية ودعم مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بين المواطن ومحيطه المجتمعي. فالوطن لا يحميه طرف واحد، ولا تستطيع مؤسسة واحدة أن تواجه جميع الأخطار بمفردها، إنما تتحقق الحماية الحقيقية عندما يشعر كل فرد بأنه مسؤول وأن له دورا في حماية أمن المجتمع وصون استقراره والحفاظ على وحدته. فتحسين الجبهة الداخلية يبدأ بالوحدة والتماسك وإعادة الثقة بين أفراد المجتمع، ويستمر بالمسؤولية. وكل كلمة مسؤولة وكل موقف وطني وكل معلومة يتم التحقق منها قبل نشرها وكل تعاون مع مؤسسات الدولة يمثل لبنة قوية في جدار الحماية الوطنية. وفي مواجهة الميليشيات الحوثية تبقى المسؤولية المجتمعية خط الدفاع الأول، ويبقى الوعي سلاحا لا يقل أهمية عن أي سلاح آخر. فمجتمع واع ومتماسك ومسؤول هو مجتمع أكثر قدرة على مواجهة مخططات الفوضى والانتصار لإرادته الوطنية. إن ميليشيات الحوثي تراهن على إنهاك المجتمع وإغراقه في الخلافات ونشر الفتن لتفكيك المجتمع ليسهل تمرير أفكارهم الخبيثة، لكن الوعي والوحدة والتكاتف وتماسك المجتمع قادر على إسقاط هذه الرهانات. فحين يدرك المواطن أن الخلافات يمكن أن تتحول إلى ثغرات ينفذ منها الخطر، فيصبح أكثر حرصا على التفاهم وتماسك الجبهة الداخلية، وأكثر رفضا لكل خطاب يسعى إلى زرع الفتنة أو التحريض أو الكراهية.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن مواجهة مشروع ميليشيات الحوثي يجب أن يبدأ من رفض نشر الشائعات أو الوقوع في الاستقطاب أو الإنجرار خلف خطاب الكراهية والمناطق والمذهبية، وأن مستقبل البلاد لا يمكن أن يبنى بمنطق الغلبة والإقصاء. لقد أثبتت التجارب أن المجتمعات المنقسمة تصبح أكثر هشاشة أمام المشاريع التي تستثمر في الخوف والفقر والخلافات. فإن تعزيز الثقة بين أبناء المجتمع ودعم مؤسسات الدولة واحترام القانون وتغليب المصلحة الوطنية تمثل جميعها خطوط دفاع حقيقية في مواجهة الميليشيات الباغية التي تسعى إلى مصادرة قرار اليمنيين وإطالة أمد الصراع. وعندما يتماسك المجتمع يصبح من الصعب على أي جماعة مسلحة أن تستثمر في خلافاته، وعندما تتوحد الأولويات الوطنية تتراجع قدرة دعاة الانقسام إلى فرض أجنداتهم، وعندما يقف اليمنيون خلف مؤسسات الدولة يصبح استعادة الاستقرار مشروعا وطنيا جامعا لا قضية فئة أو منطقة أو حزب. إن الخلاص من ميليشيات الحوثية يحتاج إلى إرادة وطنية جامعة وإلى مجتمع يرفض الانقسام ومؤسسات تستعيد حضورها وقانون يطبق على الجميع وإعلام مسؤول ونخب تدرك أن مستقبل اليمن أكبر من الحسابات الضيقة. فالوطن يحتاج إلى إعادة الثقة بين أبنائه، ولا يحتاج إلى استدعاء الماضي لتوسيع الخصومة، بل إلى استخلاص الدروس منه لبناء المستقبل. فتماسك المجتمع ليس موقفا عابرا، بل ضرورة وطنية، ورص الصفوف ليس شعارا بل خطوة عملية نحو استعادة الدولة وإنهاء حالة الفوضى وفتح الطريق أمام تحرير الوطن من ميليشيات حوثية باغية ماكرة مسلحة عاثت في الأرض فسادا وظلما وتشريد للسكان من مناطقهم. فيجب أن يعي الجميع أن تتقدم مصلحة الوطن على الحسابات الضيقة، وأن يصبح المجتمع أكثر قدرة على تجاوز المحنة، وتصبح الدولة أكثر قدرة على استعادة عافيتها، ويصبح المستقبل أقرب إلى التحرير من أي وقت مضى.
1: رسالة توعوية إلى أبطال القوات المسلحة ورجال الأمن البواسل وأبناء المحافظات المحررة شرفاء. أيها الأبطال في كل ميدان، إن الحفاظ على سرية التحركات العسكرية مسؤولية مشتركة، وهي لا تقل أهمية عن أداء الواجب في الميدان. إن نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو أو مواقع أو تحركات للقوات العسكرية والأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو بأي وسيلة أخرى قد يمنح العدو معلومات يستفيد منها في الاستهداف أو التخطيط. لذلك نهيب بالجميع عدم تصوير أو نشر أو تناقل أي معلومات تتعلق بالتحركات العسكرية أو الأمنية أو أماكن تمركزها أو تجهيزاتها. مهما بدا الأمر بسيطا، فالكلمة أو الصورة التي تنشر دون قصد قد تكون سببا في تعريض أرواح المقاتلين والمدنيين للخطر. ليكن شعارنا السرية حماية، والصمت في وقت العمليات مسؤولية وطنية. حماية المعلومات العسكرية والأمنية واجب على كل شخص، والالتزام الجميع بالسرية يسهم في حماية الأرواح ودعم نجاح المهام. دمتم ضخرا للوطن وحماة للدين والعقيدة وحراسا أمناء للمكتسبات والثوابت الوطنية وأمن واستقرار المواطنين.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن ميليشيات الحوثي لا تخوض مواجهة عسكرية فحسب، بل تسعى إلى إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤيتها، وتوظيف الدين في خدمة مشروعها السياسي والسلالي، وتقديم أفكار دخيلة على روح المجتمع اليمني وتاريخه، بما يهدد قيم التعايش والمواطنة والمساواة. فإن مواجهة هذه الأفكار التي تبثها الميليشيات الحوثية يجب أن تلقى فلترة من كل فئات المجتمع. فولي أمر الأسرة يراقب ما يصل إلى أبنائه من أفكار ومحتوى، والمعلم الذي يربي جيلا يعرف معنى الوطن والمواطنة، والإعلام يميز بين الخبر والشائعة وبين المعلومة والتضليل. فالميليشيات الحوثي لا تستفيد من السلاح وحده، بل تستفيد أيضا من الشائعة ومن الخلاف ومن الانقسام ومن اليأس ومن كل شرخ يتسع داخل المجتمع. إن المطلوب اليوم أن يتفق اليمنيون على مواجهة الميليشيات بكل ما أوتوا من قوة، وأن تستعاد مؤسسات الدولة، وأن يعيش كل مواطن في أمن وكرامة ومواطنة متساوية. ولا يمكن أن نغفل دور الإعلام، فالمعركة تحتاج إلى إعلام مهني ومسؤول يضع الحقيقة في مواجهة التضليل، ويكشف محاولات صناعة الانتصارات الوهمية، ويمنع تحويل المنصات الإعلامية إلى ساحات لنشر الفتنة والتحريض. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الانقسام الداخلي هو الوقود الذي تستفيد منه الميليشيات الحوثية، وأن تماسك المجتمع هو الحصن الذي يصعب اختراقه. إن مواجهة ميليشيات الحوثي تعد معركة كل اليمنيين من أجل حقهم في الحصول على دولة تحميهم، ومجتمع يحفظ قيمهم، ومستقبل لا تتحكم فيه ميليشيات تتحكم بالسلاح أو تفرض رؤيتها على بقية أبناء الوطن. فالبلد يحتاج إلى وحدة الصف، ولا يحتاج إلى المزيد من التحريض، وإنما إلى الوعي، ولا يحتاج إلى مشاريع تبنى على السلاح، وإنما إلى دولة يحتكم فيها الجميع إلى القانون. إن حماية اليمن مسؤولية الجميع، وحماية المجتمع من التطرف والاستقطاب مسؤولية الجميع.
2: بلادي وحيك بلدي.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قوات الحملة الأمنية جاهزة لتنفيذ المهام، استأذن لتنفيذ المهام. أخي
2: استمر يا وحش.

0: تقديرنا وشكرنا للقوات المسلحة ولكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية في كل المواقع وفي كل الأماكن على الجهود التي يبذلونها، لأنها هي حجر الزاوية للعمل.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يطلع على نتائج تحركات وزيرة الخارجية ويؤكد على مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة. استشهاد 3 أطفال بقصف حوثي استهدف قرية الطريرة غربي طاز. هيئة علماء اليمن تدين محاولة استهداف ميليشيات الحوثي مكة المكرمة وتشيد بيقظة الدفاعات السعودية. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور الشائع محسن الزنداني من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين فرح الزوبة على نتائج جولتها الخارجية ومشاركاتها في عدد من اللقاءات والمحافل الإقليمية والدولية واتصالاتها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وما أسفرت عنه من مواقف وتفاهمات إزاء التطورات المتسارعة في اليمن والتصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية. واستمع دولة رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن من وزيرة الخارجية إلى إحاطة حول التحرك الدبلوماسي والاتصالات الجارية لإطلاع المجتمع الدولي على حقيقة التصعيد الحوثي وما رافقه من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين والنازحين والتطورات الأخيرة في الساحل الغربي وباب المندب وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة الدولية. وأكد الدكتور الزنداني أهمية مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة وتكثيف التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتقديم صورة موثوقة عن جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية وتداعيات تصعيدها، بما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الشعب اليمني وأمن المنطقة والممرات البحرية الدولية. وشدد رئيس الوزراء على أن التصعيد الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب لا يمكن فصله عن الدعم الإيراني الممنهج للميليشيا ولا عن اعتداءاتها المتكررة التي تستهدف أمن دول الجوار والمنشآت والأعيان المدنية، مؤكدا أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف العاصمة المقدسة مكة المكرمة بتزامن مع تصعيدها العسكري داخل اليمن واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية تكشف مجددا الطبيعة الخطرة للمشروع الحوثي المدعوم إيرانيا والذي تجاوز استهداف اليمنيين إلى تهديد أمن المنطقة ومقدساتها والمصالح الدولية. ووجه دولة رئيس الوزراء بمواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي على مختلف المستويات وتكثيف التواصل مع شركاء إقليميين أو الإقليميين والدوليين بما يدعم الموقف الوطني وجهود استعادة سلطة الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني ويعزز مساندة المجتمع الدولي للشعب اليمني في مواجهة المشروع الحوثي. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، أسفر عن سقوط شظاياها بعد اعتراضها وتدبيرها عن وفاة مواطن يمني وإصابة مدنيين 2 وأضرار مادية، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر عنها أن هذا الاعتداء وما سبقه من استهداف لمدن المملكة ومنشآتها الحيوية ومحاولة استهداف مكة المكرمة يعكس خطورة النهج العدواني لميليشيات الحوثي الذي يتجاوز حدود اليمن ليهدد دول الجوار والمقدسات والملاحة الدولية بدعم مستمر من النظام الإيراني لخدمة أجندته التوسعية على حساب سيادة اليمن ومصالح شعبه وأمن المنطقة واستقرارها. وحملت الوزارة الميليشيات والنظام الإيراني الداعم لها مسؤولية هذه الاعتداءات وتداعياتها، مجددة تأكيد تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة وتأييدها للإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة لردع الاعتداءات وصون سيادة المملكة وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وعبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي والصادق المواساة لأسرة الفقيد متمنية الشفاء العاجل للمصابين. استشهد 3 أطفال في وقت سابق من يوم أمس الخميس جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على قرية الطريرة في عزلة الظريفة بمديرية الوازعية غربي محافظة تعز. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القصف الحوثي أسفر عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 4 أعوام وطفلتين 14 عاما وأخرى عاما. وأشرت المصادر إلى أن الأطفال كانوا في القرية عند تعرضها للقصف في حادثة جديدة تضاف إلى الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية بحق المدنيين ولا سيما الأطفال في المناطق السكنية بمحافظة تعز. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في البلاد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والسبل الكفيلة بتعزيز قدرته على مواصلة أعماله وتقديم خدماته بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات المحررة. وفي اللقاء أكد المحافظ أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المصرفي في توفير الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين قطاعات الأعمال وتمويل احتياجات البلاد من السلع والخدمات في إطار الإجراءات والضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط وضمان انسياب السلع الأساسية إلى الأسواق ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين البنك المركزي والبنوك والالتزام بالقوانين والتعليمات والضوابط المصرفية والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويوسع دوره في النشاط الاقتصادي. وجدد المحافظ التأكيد على وقوف البنك المركزي إلى جانب جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية ومساندته لها وحرصها على تقديم أوجه الدعم المادي والفني والمعنوي الممكنة بما يمكنها من مواصلة أعمالها والقيام بواجباتها ومسؤولياتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمتعاملين معها في مختلف الظروف والأحوال. وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المباشر بين البنك المركزي وقيادات البنوك، مؤكدا أن حماية القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به وتمكينه من أداء مهامه تمثل أولوية رئيسية للبنك المركزي. أدانت هيئة علماء اليمن واستنكرت بشدة محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استهداف مكة المكرمة البلد الحرام وقبلة المسلمين في ثاني هجوم من نوعه تقدم عليه هذه الميليشيات ضد الأراضي المقدسة. وأكدت هيئة علماء اليمن في بيان صادر عنها أن هذا الاستهداف الآثم ليس حادثا معزولا عن جذوره العقدية، بل هو امتداد لنهج الحركات الباطنية عبر التاريخ في معاداة المشاعر المقدسة والتعرض لها بالانتهاك، من استباحة القرامطة للبيت الحرام قديما إلى ما شهدته مكة المكرمة من أحداث دامية ارتبطت بالنظام الإيراني الداعم لميليشيا الحوثي بعد قيام الثورة الخمينية. وأوضح البيان أنه في عام 1407 وقعت أحداث الشغب المعروفة في مكة وما رافقها من مواجهات وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، ثم تلت أحداث 1409 هجريا حين وقعت تفجيرات في محيط المسجد الحرام، ويومها أعلنت المملكة العربية السعودية عن تورط جماعة إرهابية مرتبطة بحزب الله المدعوم من النظام الإيراني بالوقوف ورائها. وترى الهيئة أن ما تمارسه الميليشيات الحوثية يمثل امتدادا لذات المسار المستخف بحرمات المسلمين ومقدساتهم وانتهاك الحرمات تحت شعارات زائفة، مؤكدة أن محاولة استهداف مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جريمة محرمة شرعا تحريما قاطعا. يأثم فاعلها والراضي بها والساكت عن إنكارها وهو قادر على البيان. وقال البيان أن هيئة علماء اليمن إذ تدين هذا العدوان الحوثي الآثم على بلاد الحرمين الشريفين لتعلن ثقتها التامة بقدرة المملكة العربية السعودية الشقيقة على حماية الحرمين الشريفين وصون أمن الحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام والتصدي لكل محاولات العدوان والإرهاب الحوثي الغادر مهما تكررت، مشيدا بيقظة الدفاعات السعودية التي أحبطت هذا الاستهداف الآثم، مؤكدا أن هذه الميليشيات لن تنال من عزم المملكة على حراسة المقدسات وخدمة قاصديها بإذن الله. افتتح وكيل محافظة مارب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري ومدير مديرية الوادي الصالح بن جردان فرع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وطلع الوكيل الباكري على أقسام فرع البنك واستمع إلى شرح من نائب رئيس مجلس إدارة البنك جلال محمد والمدير التنفيذي محمد عبد الصمد عن عمل كل قسم والخدمات التي تقدم للجمهور، وأشار إلى أن افتتاح الفرع يأتي في إطار خطته التوسعية في تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق التي تشهد نشاطا سكانيا واقتصاديا متزايدا. أوضح وكيل المحافظة أن افتتاح فرع البنك يأتي بتزامن مع الاحتفالات بثورة 26 من سبتمبر المجيدة، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل لتعزيز التنمية المنشودة في المحافظة وتسهيل الخدمات المصرفية والتمويلية للمواطنين والمستثمرين. وقعت السلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم وتعاون لتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع الزراعي والحيواني للمساعدة على التعافي. وتتضمن المذكرة التي وقعها عن السلطة المحلية القائم بأعمال مدير مكتب الزراعة والري والثروة السمكية المهندس علي البحيبة، وعن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مدير مكتبها بمأرب أغانيسو مارتين، تنفيذ حملة بيطرية متكاملة لتحصين وعلاج الثروة الحيوانية وتنفيذ مشروع لتربية النحل وتطوير قدرات النحالين بالمحافظة. وأشاد وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح بالتدخلات الإنسانية والتنموية للجنة الدولية للصليب الأحمر بالمحافظة وشراكاتها مع السلطة المحلية والتي ساهمت في مواجهة الاحتياجات الإنسانية الكبيرة، مؤكدا على أهمية هذه التدخلات في القطاع الزراعي والحيواني وإسهامها في دعم سبل العيش وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين في المحافظة وبناء قدراتهم وتعزيز صحة الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الوزراء يطلع على نتائج تحركات وزيرة الخارجية ويؤكد على مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة. استشهاد 3 أطفال بقصف حوثي استهدف قرية طريرة غربي تعز. هيئة علماء اليمن تدين محاولة استهداف ميليشيات الحوثي مكة المكرمة وتشيد بيقظة الدفاعات السعودية. ختام النشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية
3: وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
8: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
0: القوات المسلحة ماضية في واجبها الوطني حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستبقى تضحيات أبطالها شاهدة على أن اليمن يستحق دولة تليق بشعبه. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

中华，恨他那龙的中华，恨他那龙的中华。

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: وعد على النصر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الجواد. وقد ثبت هذا الاسم في السنة الشريفة، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه على سبيل الإطلاق بالجواد، مراداً به العالمية ودالاً على كمال الوصفية. فقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل جلاله جواد يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويبغض سفاسفها. جواد يحب الجود. وبادئ ذي بدء، الله عز وجل كل هذا الكون منحة منه، وأنت أيها الإنسان منحك نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. هذا الكون سخره لك، لأن الله سبحانه وتعالى عرض على المخلوقات في عالم الذر الأمانة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأنه قبل حمل الأمانة، ولأنه قال يا ربي أنا لها، استحق أن تسخر له السماوات والأرض. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. ولا شك أن المسخر له أفضل عند الله من المسخر. فأنت أيها الإنسان المخلوق الأول، لما قبلت حمل الأمانة جعلك الله المخلوق الأول رتبةً. فقد قال الإمام علي كرم الله وجهه: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إذن وجودنا على وجه الأرض منحة من الله. هذه المنحة اقتضت أن نكلف أن نعبده. فعلة وجودنا على وجه الأرض أن نعبد الله. قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. علة وجودنا. أنت حينما تذهب إلى بلد لتنال الدكتوراه، بلد كبير كبير، في حدائق، في وزارات، في ملاهي، في دور سينما، في متاحف، في أسواق، أنت بهذا البلد لك هدف واحد، علة وجودك في هذا البلد أن تعبد الله، علة وجودك في هذا البلد أن تنال الدكتوراه، وعلة وجود الإنسان في الأرض أن يعبد الله. الدليل: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. أيها الإخوة، ما دامت علة وجودنا أن نعبد الله، أي شيء في الكون يقربك من الله مشروع، وأي شيء في الكون يبعدك عن الله غير مشروع. هي حقيقة كبرى، تماماً كما لو أن الطالب ذهب إلى بلد ليدرس
أي شيء يقربه من تحقيق هدفه مشروع، وأي شيء يبعده عن هدفه غير مشروع. لذلك أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى فهم هذا المعنى الدقيق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان هو المخلوق الأول رتبة، فإذا عرف الله واستقام على أمره سبق الملائكة المقربين، وإذا غفل عن الله وتفلت من منهجه انحط إلى أسفل سافلين. وهؤلاء البشر أيها الإخوة، على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم ومذاهبهم وطوائفهم واتجاهاتهم وأطيافهم، هم عند الله رجلان، رجلان لا ثالث لهما. رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله وتفلت من منهجه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد نموذجاً ثالثاً. هذا تقسيم رب السماوات والأرض، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا النموذج الأول، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة. فلما صدق أنه مخلوق للجنة اتقى أن يعصي الله، فلما اتقى أن يعصي الله بنى حياته على العطاء. خصائص ثلاث: صدق بالحسنى، والحسنى هي الجنة، واتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء. هي خصائص المؤمن. جعل الآخرة أكبر همه، وجعلها مبلغ علمه، وجعلها منتهى آماله ومحط رحاله، يعني نقل اهتماماته كلها إلى الآخرة. عندئذ اتقى أن يعصي الله، عندئذ أراد أن يدفع ثمن الجنة، وثمن الجنة العمل الصالح. وكما هو معلوم، الإنسان بالاستقامة يسلم، لكن بالعمل الصالح يسعد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لكن ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. بالاستقامة يسلم، بالعمل الصالح يسعد. لذلك أيها الإخوة، إن الله جل جلاله جواد، منح الخلائق الوجود. أنت موجود، وجودك منحة من الله، لكن هذا الذي لا يفقه حقيقة وجوده إنسان شارد. لماذا أوجدك؟ ليسعدك. إلا من رحم ربك، دقيق، ولذلك خلقهم، خلقهم ليسعدهم، خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسلمهم، خلقهم ليجعل لهم جنتين، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. إن الله جل جلاله جواد يحب الجود. ولا أزال أركز على هذه النقطة، يمكن أن تعبد الله بأن تتخلق بكمال مشتق من كماله. هو جواد يحب الجواد، يحب العطاء، فالمؤمن يبني حياته على العطاء. أيها الإخوة، دققوا، يعني تقسيمات الأرض لا تنتهي، دول الشمال، دول الجنوب، العرق الآري، العرق الملون،
الأغنياء، الفقراء، الأقوياء، الضعفاء، الأصحاء، المرضى، دول الشرق، دول الغرب، تقسيمات البشر لا تنتهي. أما البطولة أن تعتمد تقسيمات خالق البشر. خالق البشر عنده مؤمن أو كافر، مستقيم أو منحرف، يعطي أو يأخذ، ينصف أو يجحد، يصدق أو يكذب. فإن الله جواد يحب الجواد، فإذا أردت أن تتقرب إلى الله تخلق بالكمال الإلهي، اجعل حياتك عطاءً. لذلك الأنبياء جاءوا إلى الدنيا أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. دقق بحياة المؤمن، يحب أن يدعو إلى الله، يحب أن ينفق ماله، وقته، خبرته، جهده، باني حياته على العطاء، بالتعبير المعاصر استراتيجيته العطاء، يعطي وهو في قمة السعادة. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء عاش الناس لهم، الأنبياء عاشوا للناس. الأنبياء ملكوا القلوب، الأقوياء ملكوا الرقاب. ودقق، والناس جميعاً من دون استثناء تبع لقوي أو نبي. اسأل نفسك هذا السؤال، أنت لمن؟ تابع للأقوياء؟ معك صلاحية؟ تحتل منصب؟ قوي؟ غني؟ متبحر بالعلم؟ هذا التبحر يدر عليك دخلاً كبيراً؟ أنت إذاً تابع للأقوياء، أنت مؤمن؟ تعطي من وقتك، من خبرتك، من جهدك، من معلوماتك. فإذا أسعدك أن تعطي فأنت من أهل الآخرة، وإذا أسعدك أن تأخذ فأنت من أهل الدنيا. ببساطة بالغة يمكن أن تقيم نفسك، ما إذا كنت من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة، أي ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ إن الله جواد يحب الجود. دقق الآن، ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفاسفها. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. في إنسان همومه عالية جداً، في إنسان تافه لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما له وزن، لهم صغار عند الله. لا يبالي الله بأي أودية الدنيا هلك الإنسان الشارد، يعني غارق في ملذاته، غارق في سفاسف الأمور، في أشياء لا تقدم ولا تؤخر. ما هو الضابط في هذا؟ الضابط أنت حينما تقبل على شيء، هذا الشيء هل يصل معك إلى القبر أم يبقى عند شفير القبر؟ هذا الضابط. إنسان يعتني ببيته عناية بالغة لم يرتكب معصية، لكن هذه العناية البالغة التي امتصت كل وقته هل تدخل معه في القبر؟ لا، لكن العمل الصالح يدخل معه في القبر. أيها الإخوة الكرام، يعني قضية مهمة جداً، أنا ما الذي ينفعني في المستقبل؟ عمل صالح، طاعة لله، تلاوة للقرآن، دعوة إلى الله، تربية للولد، إعطاء من المال، ما الذي يدخل معي في القبر؟ هذه الأعمال. لذلك الإنسان حينما يأتيه ملك الموت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. البطولة ألا تندم، البطولة متى لا تندم؟ إذا عملت لأخراك، ومتى تندم؟ إذا عملت لدنياك، لأن الدنيا تضر وتغر وتمر.
تضر وتمر وتغر. يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني الدنيا تغر، كيف؟ تظنها بحجم أكبر من حجمها. هذا الحجم الكبير في مقتبل الحياة، بعد حين تراها بحجم أقل من حجمها، لكنك عند مغادرة الدنيا لا ترى الدنيا شيئاً، لا ترى إلا الله. في البطولة أن تصح رؤيتك وأنت في مقتبل حياتك، لذلك يأتي عملك صحيحاً. إذاً يحب الله معالي الأخلاق، يبغض سفاسفها. دقق، من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أعيد الحديث، من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين جنبيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. لذلك إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفاسفها. ورد في الحديث القدسي الصحيح: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. منهج: إن جاءت الأمور كما تحب يجب أن تحمد الله عز وجل، إن جاءت على غير ما تحب لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الإنسان حينما يفقه حكمة المصيبة ينضبط، حينما تفهم على الله حكمة المصيبة تكون قد قطعت أربعة أخماس الطريق
إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، روى الترمذي في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب. يعني إذا قدمت صدقة لتكن من أطيب مالك، إذا قدمت هدية لتكن من أطيب الهدايا، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. هؤلاء الذين ينفقون شيئاً يكرهونه، ينفقون طعاماً تعافه أنفسهم، هؤلاء لا يتقربون إلى الله بهذا الشيء. إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، النظافة من الإيمان.

الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذه الجاهلية، والجاهلية الأولى هذه. قال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. يفهم من هذه الآية أن هناك جاهلية ثانية هي أمر وأدهى، يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، يوم يؤتمن الخائن ويخون الأمين، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، يضام الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، موت كعقاص الغنم كما ترون، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل، يوم يكون المطر قيضاً والولد غيظاً ويفيض اللئام فيضاً ويغيض الكرام غيظاً. هذه الجاهلية الثانية. الجاهلية الأولى التي قال عنها سيدنا جعفر: نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. دقيق، يعني إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. هذه صفات المؤمن، هذه أركان الاستقامة: إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف، وتاج ذلك نعرف نسبه. فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا هو الإسلام. الإسلام مجموعة قيم أخلاقية. أما حينما أقول بني الإسلام على خمس، الخمس شيء والإسلام شيء آخر. بني الإسلام، الإسلام مجموعة قيم أخلاقية. الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان، وإنك لعلى خلق عظيم. يعني ما لم تكن أخلاقك صارخة، ما لم يكن التواضع، الحب، الرحمة، الصدق، الأمانة، الكرم، العطاء، العفو، الحلم، لا ترقى إلى مستوى المؤمنين. أما الصلاة والصيام والحج والزكاة هذه عبادات شعائرية، لكن الأصل العبادة التعاملية، بل إن العبادة الشعائرية لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادة التعاملية. لذلك قال بعض العلماء: ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. الصلاة عبادة شعائرية. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا، يعني صفهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انتهت الصلاة. الصوم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج: من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال: لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك
وحجك مرجو.

مردود عليك. الزكاة قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. العبادات الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملية. فلذلك إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا أفنيتكم، ساحات دوركم، ولا تشبهوا باليهود. يعني ملخص الملخص، يجب أن تتخلق بكمال مشتق من كمال الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا تقس نفسك بالصلاة، قس نفسك بالكمال. هل أنت جواد؟ هل أنت صادق؟ هل أنت أمين؟ هل أنت متواضع؟ هل أنت محسن؟ هل أنت منصف؟ هذا الذي يرفعك عند الله. إذا ضم إلى عباداتك الشعائرية نجحت وأفلحت وفزت.

0: المغرب تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

المستمعون الكرام، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه بوصية جامعة ينبغي أن نضعها نصب أعيننا، حيث قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

مستمعين الكرام، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هدعش الأستاذ والأكاديمي في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. قيمة من القيم الإسلامية التي بها تنهض المجتمعات وتزدهر الحضارات وتقوم للأمة قائمة، ألا وهي قيمة العلم وحب العلم وتقدير العلم والعلماء. هذه قيمة عظيمة من القيم الإسلامية السامية التي قام عليها ديننا الإسلامي، الذي هو دين العلم ودين المعرفة ودين الوعي ودين التفكر واحترام العقل واحترام الفكر. ولهذا الإسلام أعلى من شأن العلم والعلماء. لا يوجد دين على الإطلاق أعطى العلم حقه مثل ما أعطاه الإسلام. الإسلام هو الدين الوحيد الذي كان أول أمر فيه أمر بالعلم وبأداة العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر قبل الأمر بالصلاة وبالعبادة وبالطاعة، بل جعل التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله قائمة على العلم، جعلها قبل العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم، العلم قبل العمل، والإسلام عظم من شأن العلم. فأول أمر رباني اقرأ، والأمر الثاني اقرأ. بل هناك في القرآن أكثر من 600 موضع في القرآن يثني على العلم وأهله، يشجع على العلم، يمدح العلماء ويذكرهم بخير. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فبين أنهم أكثر الناس خشية لله. وبين الله تبارك وتعالى أن العلماء هم ورثة الأنبياء ويرفعهم الله أعلى الدرجات. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين أن الإنسان يرتفع عند الله بقدر علمه. ولم يسوي الله جل وعلا بين الجاهل وبين العالم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل جعل العلماء في مصاف الشهادة مع الله تبارك وتعالى. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر في أكثر من حديث وفي أكثر من ترغيب في فضل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وإن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر، يعني فضل عظيم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله أكبر، يعني طريق الجنة طريق العلم. بل جعل الإسلام طلب العلم النافع فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لأن علم الواجبات أن يعلم الإنسان الحلال الحرام ماذا عليه، يعلم أحكام الصلاة وأحكام العبادات وأحكام المعاملات التي عليه حتى يعطي الحقوق ويعطي كل ذي حق حقه. فالإسلام رغبنا في احترام العلماء وجعل العلماء ورثة الأنبياء. فبقدر احترام الأمة للعلم وللعلماء تكون الأمة رائدة وقائدة، وبقدر إهمالها للعلماء وللعلم تبقى في الحضيض. انظروا إلى الدول التي نهضت وتقدمت وأصبحت في مصاف الحضارة والتقدم، بماذا؟ بالعلم، باحترامها لقيمة العلم، بتشجيعها الأفراد والمجتمعات على العلم. للأسف هناك سياسة تجهيل من بعض الجماعات التي تعيش في الجهل ولا تعيش مع العلم، لأن العلم نور والجهل ظلام. الجماعات الظلامية التي تعيش في الجهل تجدها تشجع على الجهل وتحارب العلم، تحارب العلماء، تحارب طلبة العلم، تحارب المدارس والجامعات التي تنور الناس وتعلم الناس، تحارب أيضا طلبة العلم. أما المجتمع الراقي والمسلم فينبغي أن يعطي العلم حقه وأن يشجع عليه، وأن تفتح المدارس والجامعات، وأن يتنافس الناس في الجوانب العلمية والإبداعية والحضارية. نعم، نحن بحاجة إلى العلم في كل شيء. اليوم هناك ثورة علمية في العالم، ينبغي أن نواكبها بأن نتعلم
ونرسل البعثات لأخذ العلوم النافعة في ديننا ودنيانا، وأن نحرص على العلم ونشجع عليه، نغرس هذه القيمة في قلوب أبنائنا وفي قلوب بناتنا. لا يزال الإنسان عالم ما دام يطلب العلم، فإذا ترك طلب العلم فقد جهل. بيّن الله أن طلب العلم ليس له وقت محدد، وإنما يطلب المسلم العلم طوال عمره، طوال عمره. لماذا؟ لأن الإنسان جاهل. أمر الله جل وعلا رسوله أن يقول: وقل رب زدني علما، أن يزداد من العلم مهما كان، لأن الإنسان بقدراته يجهل كثير، وفوق كل ذي علم عليم. والله جل وعلا دعانا للعلم ومواصلته والثبات عليه مهما كانت المنقصات، لأن بالعلم ننجو، وبالعلم نتقدم، وبالعلم نخرج من الظلمات إلى النور، وأيضا بالجهالة والخرافة نبقى في الظلمات وفي التيه. ما تقدم مجتمع إلا بالعلم، وما تقدمت أمة إلا بالعلم. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، سلطان العلم. ولهذا ينبغي علينا أيها الأحبة أن نغرس هذه القيمة في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا، ونتعلم ونشجع على التعليم الكبير والصغير، ونقضي على الأمية التي هي سبب من أسباب كثير من المشاكل. انظروا أصحاب المشاريع الإرهابية أو المشاريع الظلامية، أكثر من يتأثر بهم ويذهب معهم هم الجهلة. أما المتعلمين فالمتعلم متنور، وقد أعطاه العلم حصانة من أن ينجرف خلف الأفكار المغلوطة أو التصورات التي هي خاطئة. ولهذا العلم مفخرة، العلم خير من المال، العلم رفعة في الدنيا والآخرة، العلم سبب من أسباب التقدم والحضارة. فينبغي علينا أن نحمي هذه القيمة، وأن نشجع عليها، وأن نتنافس فيها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وعلمنا وإياكم من علمه، ورزقنا وإياكم السير على طريق العلم والعلماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. يعتبر جامع الملوية أو المسجد الجامع في سامراء الذي أنشأه المتوكل على الله أروع المنشآت ذات الأثر في تلك الحقبة من حياة الأمة الإسلامية، وتشاهد آثاره إلى اليوم مع مئذنته الملوية شمال غرب مدينة سامراء الحالية، وتعتبر أضخم وأبرز الآثار الباقية من مباني سامراء القديمة، وهو يعد أكبر جامع في العالم الإسلامي. يضم جامع سامراء الكبير سورا مستطيلا مع جدران مدعمة بأبراج، أبعاده 340 في 156 مترا من الداخل، وعلى هذا فإن مساحته الكلية تصبح 38,000 مترا مربعا تقريبا، ويتسع لحوالي 100,000 مصل، وتحمل سقوفه الرئيسية حوالي 488 عمودا. وعلى هذا الأساس فإن الجامع الكبير في سامراء يكون أكبر جامع في العالم. أما مخطط الجامع فيتألف من 4 أقسام تحيط بالصحن الحرم في النهاية الجنوبية، و3 أقسام أخرى حول الجهات الثلاث الأخرى. وجامع المتوكل على الله مستطيل الشكل، تواجه أضلاعه الأربعة الجهات الأربع تقريبا، ويبلغ طول ضلعه من الشمال إلى الجنوب 248 مترا من الخارج بدون الزيادة، ومن الشرق إلى الغرب 165 مترا. أما من الداخل فطوله 238 مترا، وعرضه 155 مترا. ويتألف هذا الجامع من بيت للصلاة ومجنبتين ومؤخرة تحيط بصحن مستطيل، وكان في الصحن نافورة ذات شكل دائري تتكون من قطعة واحدة من حجر الجرانيت. يتكون بيت الصلاة في هذا الجامع من 9 أساكيب و25 بلاطة متساوية في سعتها عدا بلاطة المحراب، فهي أوسع من غيرها ويبلغ عرضها 4 أمتار. ويطل المصلى على الصحن 19 بائكة، أما عمق المصلى فيبلغ 62 مترا، وتتألف كل من المجنبتين الشرقية والغربية من 4 أروقة تشتمل كل منها على 23 بلاطة. بناء جامع الملوية متين وضخم جدا، خصوصا جدرانه ومئذنته، حيث قاومت عوامل التخريب وظلت شاخصة على الرغم مما أصابها من بعض التلف. شيد الجامع بطابوق وجص، وفرشت أرضيته كلها بطابوق مربع صف بدقة وإتقان، وجدران الجامع ضخمة جدا ومتميزة بارتفاعها الذي يبلغ 11 مترا، وسمكها الذي يبلغ 2.5 متر دون الأبراج، والجدران هذه مدعمة بأبراج نصف إسطوانية تجلس على قواعد مستطيلة عدا أبراج الأركان، فهي شبه مستديرة ويبلغ قطرها 5 أمتار. ومجموع أبراج الجامع 44 برجا، ومثلها للجدار الغربي، أما الشمالي فتدعمه 8 أبراج ومثل الجنوبي. ويمكن الدخول إلى الجامع عن طريق 15 مدخلا، 3 منها في الجدار الشمالي و2 في جدار القبلة، و5 في كل من الجدارين الشرقي والغربي. وترتفع عقود هذه المداخل 6 أمتار على مستوى أرض الجامع، وتتوجها نوافذ ذات عقود مدببة. يتميز الجامع بمئذنته الملوية، وهي أقدم وأهم مآذن العراق الأثرية القائمة،
ومئذنة جامع المتوكل فريدة بين مآذن العالم الإسلامي، وتقع خارج الجامعة بمسافة 27 متراً عن الجدار الشمالي للجامعة، وتقع على الخط المحوري لمحراب الجامعة. بدن المئذنة حلزوني يجلس على مصطبة مربعة الشكل ذات طبقتين، طول السفل منها 31 متراً والعليا 30 متراً، وترتفع هذه المصطبة 4 أمتار من مستوى وجه الأرض، وتزينها حنايا ذات عقود مدببة، عددها 9 في كل ضلع عدا الوجه الجنوبي، فتشغله 7 فقط. وبدن المئذنة إسطواني الشكل يدور حوله سلم حلزوني، ويدور باتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة، وتخترق في قسمها العلوي الإسطوان الأخير في البدن، وينتهي بقمة المئذنة التي بلغ قطرها 3 أمتار. وأروع ما في القسم العلوي من هذه المئذنة هو فص من المشاكي المحرابية، وعددها 8، وتتوج البدن وترتكز عقودها على أعمدة آجورية شبه أسطوانية مندمجة، ويبلغ ارتفاع هذه المئذنة نحو 50 مترا عدا القاعدة. تظل المئذنة الملوية فريدة في طرازها بين مآذن جوامع العالم الأثرية والحديثة، وعلى الرغم من محاولات عديدة في نسبة شكلها إلى حضارة سابقة، فإن تلك المحاولات لم تكن موفقة، والحقيقة أن تصميمها ابتكار إسلامي عربي صرف. وتعتبر المئذنة الملوية من أغرب المنارات التي أقيمت في العراق، ويعتقد المؤرخون أن سبب بناء الملوية بمثل هذا الارتفاع الكبير لكي يسمع صوت المؤذنين بسهولة، وحتى يمكن للمنارة أن ترى من مسافات بعيدة. ويضم جامع الملوية عناصر معمارية أخرى جديدة، منها الأقواس المفصصة والمقعرات والحنايا المحرابية التي أبدعها المعمار العربي المسلم، وحقق فيها نجاحات مع استخداماتها. ويعد المسجد الجامع مع المئذنة الملوية من الآثار التاريخية ومن أبرز معالم عهد الخلافة العباسية في مدينة سامراء، حيث تشاهد آثاره إلى الآن شاخصة، وهي تقاوم كل عوامل التخريب الطبيعي على مر القرون. كما يظل جامع سامراء الكبير واحدا من الآثار المهمة في العالمين العربي والإسلامي، والذي يمثل حضارات الإنسان العراقي في الزمن القديم، والذي كان مسهما وفاعلا في بناء وازدهار حضارات العالم.

0: مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أنت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي به.
5: إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قرباناً لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. والتحية
6: موجز 7 مساء من إذاعة الجمهورية الإيمانية من مأرب، مرحبا بكم. اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع محسن الزنداني من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة على نتائج جولتها الخارجية ومشاركتها في عدد من اللقاءات والمحافل الإقليمية والدولية واتصالاتها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما أسفرت عنه من مواقف وتفاهمات إزاء التطورات المتسارعة في اليمن والتصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة أسفر سقوط شظاياها بعد اعتراضها وتدميرها عن وفاة مواطن يمني وإصابة مدنيين 2 وأضرار مادية، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. استشهد 3 أطفال في وقت سابق من يوم الخميس جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على قرية الطريرة في عزلة الظريفة بمديرية الوزعية غرب محافظة تعز. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن القصف الحوثي أسفر عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 4 أعوام وطفلتين، طفلة تبلغ 14 عاما وأخرى عاماً. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في البلاد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والسبل الكفيلة بتعزيز قدرته على مواصلة أعماله وتقديم خدماته بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات المحررة. أدانت هيئة علماء اليمن واستنكرت بشدة محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استهداف مكة المكرمة البلد الحرام وقبلة المسلمين في ثاني هجوم من نوعه تقدم عليه هذه الميليشيات ضد الأراضي المقدسة. افتتح وكيل محافظة مأرب لشؤون الإدارية عبد الله الباكري ومدير مديرية الوادي صالح بن جردان فرع بنك الشرق اليمني لتمويل الأصغر الإسلامية في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 سبتمبر المجيدة. أخيرا، وقعت السلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم وتعاون لتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع الزراعي والحيواني للمساعدة على التعافي، وتتضمن المذكرة تنفيذ حملة بيطرية متكاملة لتحصين وعلاج الثروة الحيوانية وتنفيذ مشروع لتربية النحل وتطوير قدرات النحالين بالمحافظة. ختام الموجز في أمان الله.
7: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا من ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وبابه مفتوح للسائلين ورحمته قريب من المحسنين. يا واسع الكون برحمتك، يا شامل الخلق بنعمتك، يا من لا يمله الدعاء، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يسأل إلا عفوه، سألتك ربي تذللا فأعطني تفضلا واستجب لي تكرما. آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إله إلا الله عدد ما مشى على السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، ويا رجاءنا إذا غلقت الأبواب، يا من يجود ويسمح ويعطي ويمنح ويعفو ويصفح. اللهم يا من هو في جلاله عظيم وبعباده رحيم وبمن عصاه حليم ولمن رجاه كريم، يا من امتدت إليه أكف السائلين واختلطت في دعائه أصوات الملحين وتطلعت لمعروفه أبصار المؤملين، يا من تخشع له الأصوات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إلهنا ليس معك إله في الكون فيدعى، وليس لك شريك فيرجى، بمن نستغيث وأنت الرحيم الغافر، وبمن نستنصر وأنت القوي الناصر، وبمن نستجير وأنت القوي القادر. يا من أمرتني بالإحسان إلى الناس، أحسن إلي بقبول دعائي وأعمالي. يا من أمرتني بالعفو عمن ظلمني، ظلمت نفسي فاعف عني. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغى وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى وأرحم من استرحم وأكفى من توكل عليه وأبر من أجاب. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لا تطاع إلا بإذنك ولا تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية
والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الملك الرؤوف التواب الرحمن الرحيم.

Mansa.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج على الهواء الذي يعده وقدمه لكم أنا محمد عقيل. في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة والوطن بشكل عام، يبرز دور المجتمع والقبيلة في مساندة الأجهزة الأمنية وتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة. فالأمن لا يتحقق بجهود الأجهزة المختصة وحدها، بل يحتاج إلى وعي المجتمع وتعاونه من خلال الالتزام بالقانون وتهدئة الخلافات وعدم تداول الشائعات والإبلاغ للجهات المختصة عن أي أمر يثير الاشتباه أو يستدعي الانتباه. وفي هذه الحلقة نتناول أهمية الدور القبلي والمجتمعي في دعم جهود الأجهزة الأمنية، وكيف يمكن لكل فرد أن يسهم في حماية مجتمعه والحفاظ على استقراره. مستمعينا الكرام، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير جدا وثم نعود.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد. حين نتحدث عن الأمن والاستقرار فإننا نتحدث عن أساس تقوم عليه حياة الناس وعن حاجة لا يمكن للمجتمع أن يستغني عنها. فالإنسان يحتاج إلى أن يشعر بالأمان في منزله وفي طريقه وفي مكان عمله، ويحتاج إلى أن يطمئن على أسرته وأبنائه وأن يعيش حياته بعيدا عن الخوف والاضطراب. ولهذا فإن الحفاظ على الأمن مسؤولية الأجهزة الأمنية، ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، رغم أن لها دور الأساسي في أداء المهام الأمنية وحماية المجتمع وتطبيق النظام والقانون، وإنما هو مسؤولية تتكامل فيها أدوار المؤسسات والمجتمع. فالجهاز الأمني يقوم بواجبه في الميدان، والمواطن يستطيع أن يساند هذا الواجب بالالتزام والتعاون والوعي. وهنا تظهر أهمية الدور القبلي والمجتمعي. فالمجتمع الذي يعرف قيمة الأمن لا ينتظر دائما أن تقع المشكلة حتى يتحرك، بل يسهم في الوقاية منها ويحافظ على الهدوء ويتعامل مع الخلافات بحكمة، ويحرص على ألا تتحول المشكلة الفردية إلى أزمات اجتماعية. وفي مجتمعنا مستمعين الكرام، للقبيلة والشخصية الاجتماعية حضورا وتأثيرا كبير في حياة الناس. ولذلك فإن الكلمة التي تصدر من شيخ أو وجيش أو شخصية اجتماعية قد يكون لها أثر واسع في تهدئة موقف أو حل خلاف أو توجيه الناس نحو الطريق الصحيح. ومن هنا يمكن للقبيلة أن تؤدي دورا إيجابيا في دعم الأمن والاستقرار من خلال تشجيع أفرادها على احترام القانون والابتعاد عن الفوضى والتعاون مع الجهات المختصة ومعالجة الخلافات بالطرق السلمية والقانونية وغير ذلك. فحين تتدخل الحكمة في الوقت المناسب يمكن أن تمنع مشكلة صغيرة من أن تكبر. وحين تكون الكلمة الاجتماعية داعية إلى التهدئة فإنها تساعد على حفظ السكينة العامة. وحين يشعر المواطن أن مجتمعه يقف إلى جانب الاستقرار يصبح أكثر حرصا على حماية هذا الاستقرار. وفي الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة مثلا وما يمر به الوطن بصورة عامة تصبح هذه المسؤولية أكثر أهمية. فالظروف الصعبة قد تزيد من التوتر وقد تجعل الناس أكثر حساسية تجاه الأخبار والأحداث، وقد تفتح المجال أمام الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. وهنا يحتاج المجتمع إلى الوعي أكثر من أي وقت مضى. نحتاج إلى أن نعرف كيف نتعامل مع الخبر، كيف نميز بين المعلومة والشائعة، وكيف نتعامل مع موقف يثير القلق، ومتى يكون من الضروري إبلاغ الجهات المختصة من أي شيء يثير القلق. فالمواطن ليس مطلوبا منه أن يقوم بدور رجل الأمن، وليس مطلوبا منه أن يحقق أو يصدر الأحكام على الآخرين، لكن المطلوب منه أن يكون يقظا ومسؤولا. إذا رأى أمرا يعتقد أنه يستدعي الانتباه فليوصل المعلومة إلى الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية، ثم يترك مهمة التحقق وتعامل الجهات المعنية. وهنا أعزائي المستمعين يجب أن نفرق بين الإبلاغ عن الاشتباه وبين اتهام الأشخاص. فالاشتباه ليس إدانة والمعلومة ليست حكما، وقد يكون ما شاهده المواطن أمرا عاديا لا يستدعي شيئا وقد يكون مهما بالفعل. ولهذا فإن مهمة التحقق يجب أن تبقى لدى الجهات المختصة، كما أن التعاون مع الأجهزة الأمنية لا يعني نشر المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يعني تداول أسماء أو صور أو أشخاص لمجرد الشك فيهم، بل إن المسؤولية الحقيقية تقتضي أن تصل المعلومة إلى المكان الصحيح وأن نتجنب التشهير والشائعات. مستمعينا، إن الأمن يبدأ أحيانا من تصرف بسيط من مواطن يرفض أن ينشر خبرا لم يتأكد منه، ومن شخص يبلغ عن أمر مقلق بدلا من تجاهله، ومن شيخ أو شخصية اجتماعية يهدئ خلافا قبل أن يتوسع، ومن أسرة تربي أبنائها على احترام القانون، ومن مجتمع يرفض الفوضى ويؤمن بأن الخلافات مهما كانت لا ينبغي أن تتحول إلى تهديد لأمن الناس. وهنا وهكذا تتكامل الأدوار. الأجهزة الأمنية تقوم بمهامها والمجتمع يساندها بالوعي والتعاون، والقبيلة تستخدم تأثيرها في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة. كذلك الشخصيات الاجتماعية تسهم في تهدئة الخلافات، وكل مواطن يؤدي دوره من موقعه. فالأمن ليس جهدا منفصلا عن المجتمع، بل هو بيئة يصنع المجتمع جزءا كبيرا منها بسلوكه ووعيه وتعاونه. وفي نهاية هذه الفقرة، فإن دعم الأمن والاستقرار لا يعني أن نتخلى عن مسؤولياتنا الفردية، بل يعني أن ندرك أن ما نفعله اليوم قد ينعكس على أمن مجتمعنا غدا.
ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل واحد منا ليس فقط ماذا تفعل الأجهزة الأمنية من أجلنا، بل ماذا نستطيع أن نفعل من أجل أمن مجتمعنا. وهذا السؤال نواصل حديثنا في الفقرة القادمة للحديث بصورة أوسع عن الدور القبلي والاجتماعي، وكيف يمكن للشخصيات المؤثرة أن تكون عامل تهدئة وتماسك ودعم للاستقرار والسكينة في المدينة. مستمعنا نذهب إلى فاصل فإني قصير، ومن ثم نعود لإكمال موضوعنا اليوم.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نواصل معكم حلقتنا اليوم ونصل إلى الفقرة الثانية في موضوع اليوم. حينها نتحدث عن الدور القبلي في المجتمع مستمعينا، فإننا نتحدث عن مكون له حضور وتأثير، وعن شخصيات اجتماعية تستطيع أن تترك أثرا واضحا في محيطها، خصوصا في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية. فالقبيلة بما تمثله من امتداد اجتماعي تستطيع أن تكون عنصرا مهما في تعزيز الأمن والاستقرار، متى ما اتجه دورها نحو الحكمة والتهدئة والاحترام قانون ومساندة مؤسسات الدولة. وفي كثير من المواقف قد تكون الكلمة الحكيمة في وقتها أكثر فعالية من كثير من الإجراءات. قد ينشأ خلاف بين شخصين ثم يتدخل العقلاء قبل أن تتوسع فيحاصر الخلاف في بدايته ويمنع من الانتقال للأسرة والجماعة أو المنطقة، وهنا تظهر قيمة الدور الاجتماعي. فالشيخ أو الوجيه أو العاقل لا تكون مسؤوليته في أن يقف مع طرف لمجرد القرابة والانتماء، وإنما أن يسعى إلى إيقاف التصعيد وحماية المجتمع من تبعات الخلاف. إن انحياز للأمن والاستقرار يعني أن تكون المصلحة العامة فوق الخلافات الشخصية، وقد تكون الحكمة مقدمة على الانفعال، وأن يكون القانون مرجعا للجميع. ومن أهم صور الدور القبلي أيضا تشجيع أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات الأمنية. فحين يدرك المواطن أن الجهات المختصة تحتاج إلى معلومات المجتمع، وأن الإبلاغ عن الأمور المهمة قد يساعد في الوقاية من المشكلات، ويصبح التعاون جزءا من ثقافة المجتمع. لكن هذا التعاون ينبغي أن يكون واعيا ومسؤولا. فالقبيلة لا تتحول إلى جهاز أمني، والشخصية الاجتماعية لا تقوم مقام الجهات المختصة، إنما تساعد في التوجيه والتهدئة والتواصل، وتشجيع الناس على سلوك الطرق النظامية. وهذا أمر مهم جدا، خصوصا في الظروف الاستثنائية. ففي أوقات التوتر قد تنتشر ردود الأفعال السريعة، وقد يحاول البعض معالجة الأمور بطريقة فردية، وقد تتحول مشكلة محدودة إلى قضية أكبر بسبب تدخلات غير محسوبة. وهنا يأتي دور العقلاء أن يقولوا لا تتحقق أولا، دعونا نترك الجهات المختصة وهي الذي تقوم بدورها. هذه الكلمات مستمعين الكرام قد تبدو سهلة وبسيطة، لكنها قد تمنع كثيرا من المشاكل. كما أن القبيلة دورا في مواجهة بعض السلوكيات التي تضر بالمجتمع من خلال رفض التستر على الجرائم وحماية من يهدد من الناس، أو تحويل القضايا الأمنية إلى صراعات اجتماعية. فالمجتمع القوي ليس هو الذي يخفي أخطاء أبنائه، وإنما الذي يساعد على إصلاحها ويمنع الضرر عن الآخرين ويحتكم إلى القانون. وفي النهاية، فإن قوة القبيلة الحقيقية لا تقاس بقدرتها على رفض رأيها، وإنما بقدرتها على حماية مجتمعها وتهدئة خلافات وتعزيز تماسكها. وفي الظروف التي نعيشها اليوم نحن بحاجة إلى هذا الدور أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى شيخ يدعو إلى الحكمة ووجيه يدعم الاستقرار ويمنع التصعيد، ومجتمع يثق بأن حل المشكلات يكون بالحوار والقانون. فالقبيلة والمجتمع حين يكونان سندا للاستقرار يصبحان شريكا مهما في حماية الأمن والسكينة والعامة. ومن أهم صور التعاون بين المجتمع والجهات الأمنية الإبلاغ عن الأمور التي تستدعي الانتباه، لكن الإبلاغ مسؤولية تحتاج إلى وعي، لأن الهدف منه حماية المجتمع وليس إتهام الناس أو نشر الخوف بينهم. قد يلاحظ المواطن أمرا غير معتاد، أو يسمع معلومة يرى أنها قد تكون مهمة، أو يواجه موقفا يثير لديه القلق. في مثل هذه الحالات لا ينبغي أن يتصرف بصورة فردية، ولا أن يواجه الأشخاص بنفسه، ولا أن ينشر ما لديه على مواقع التواصل الاجتماعي. فالطريق الصحيح هو إيصال المعلومة إلى الجهة المختصة وترك مهمة التحقق والتعامل الجهات المعنية. وهنا نصل إلى نقطة مهمة، أن الاشتباه ليس إدانة. فقد يلاحظ الإنسان أمرا لا يعرف تفسيره، وقد يكون له سبب طبيعي تماما، وهذا لا يجوز أن يتحول مجرد الشك إلى اتهام. إذا كان لديك ما يدعو إلى القلق فبلغ عنه كما رأيته وسمعته، دون إضافة ومبالغة ودون إصدار أحكام. فالجهات المختصة هي التي تتحقق، وهي التي تحدد ما إذا كان الأمر يستدعي إجراء أم لا. وهذا الأسلوب يحمي المجتمع ويحمي الأفراد في الوقت نفسه. فكما أن تجاهل المعلومات مهمة قد يضر بالمجتمع، فإن البلاغات العشوائية والكيدية أو المبنية على الشائعات قد تضر بأشخاص أبرياء وتربك الجهود الأمنية. ولهذا نحتاج إلى التوازن، أن نكون يقظين دون أن نكون متوجسين من الجميع، أن نبلغ عند الحاجة دون أن نتهم، أن ننتبه دون أن نثير الذعر. مستمعين الكرام، وفي الظروف الاستثنائية قد تكون المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب ذات أهمية كبيرة،
لكنها تصبح مفيدة عندما تصل إلى المكان الصحيح. ولهذا إذا كان لديك معلومة أمنية لا تجعل مجموعة التواصل الاجتماعي مكانا لها، ولا تجعل صفحات التواصل منصة للتحقيق، ولا تنشر أسماء أو صورا لمجرد الاشتباه. يوصل المعلومة إلى الجهات المختصة ثم دعها تقوم بدورها. إن المواطن المسؤول لا يبحث عن الشهرة من خلال نشر الأخبار ولا يحاول أن يكون محققا أو قاضيا، هو فقط يؤدي واجبه تجاه مجتمعه. وهذا الواجب قد يكون في بعض الأحيان كلمة أو بلاغا أو تنبيها يصل إلى الجهة المعنية. وفي المقابل فإن عدم نشر الشائعة مسؤولية أيضا، فليس كل ما يصل إلى هاتفك يستحق أن يصل إلى مئات الهواتف، وليس كل ما تسمعه يحتاج إلى أن تعيد نقله. قد يكون الخبر قديما وناقصا وغير صحيح، وقد يؤدي نشره إلى حالة من الخوف والارتباك. ولهذا فإن المواطن الواعي يعرف متى يتكلم ومتى يصمت وإلى من يوجه المعلومة. وهذه واحدة من أهم صور الشراكة بين المجتمع والقبيلة والأجهزة الأمنية. معلومة صحيحة تصل إلى الجهة الصحيحة في الوقت المناسب دون تهويل أو تشهير. مستمعينا نذهب بكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. مستمعينا، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وما تشهد من تحديات ومتغيرات تفرض على الجميع مزيدا من اليقظة والمسؤولية، تبرز أهمية تكاتف المجتمع بكل مكوناته للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة. فالأمن كما تحدثنا ليس مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، كما أن الاستقرار لا يتحقق بالجهود الرسمية فقط، بل هو ثمرة شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع وبين الجهات الأمنية والمواطنين وبين المؤسسات الرسمية والمكونات الاجتماعية الفاعلة. وفي هذا الإطار تبرز القبيلة، خاصة القبيلة المأربية، باعتبارها أحد الركائز المهمة في مجتمع هذه المدينة بما تمتلكه من حضور اجتماعي وتأثير إيجابي ودور تاريخي في إصلاح ذات البين وتعزيز قيم التماسك والتعاون والتكافل بين الناس، وكذلك أشياء كثيرة. لقد عرفت القبيلة في مأرب بمواقفها المشرفة في حماية النسيج الاجتماعي والوقوف إلى جانب كل ما يخدم الأمن والاستقرار ويحفظ مصالح المواطنين. واليوم وفي ظل الظروف الراهنة تتجدد الحاجة على هذا الدور الوطني المسؤول من خلال دعم جهود الجهات الأمنية ومساندتها في أداء واجباتها وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الأمن باعتباره مسؤولية مشتركة ومصلحة للجميع. إن الأجهزة الأمنية تؤدي واجبا كبيرا في حماية المجتمع والحفاظ على النظام، غير أن نجاح هذه المهمة يرتبط بدرجة كبيرة بمدى تعاون المواطنين معها. فالمعلومة التي يقدمها المواطن للجهة المختصة قد تمنع وقوع مشكلة، والبلاغ المسؤول قد يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والوعي المجتمعي قد يكون خط الدفاع الأول في مواجهة كثير من التحديات. ولهذا فإن الإبلاغ عن أي تصرفات أو أنشطة أو تحركات تثير الاشتباه عبر القناة الرسمية المختصة يعد واجبا وطنيا ومسؤولية مجتمعية تسهم في تعزيز الأمن وحماية الاستقرار، مع ضرورة تجنب نشر الشائعات أو تداول الأخبار غير المؤكدة التي قد تثير القلق أو تربك المجتمع. كما أن المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية دورا محوريا في ترسيخ ثقافة التعاون مع الجهات الأمنية والدعوة إلى الالتكام نظام القانون، نبذ كل ما من شأنه إثارة الفوضى أو

أما تبدأ من تفاصيل صغيرة، من مواطن يلتزم بنظام، ومن شخص يمتنع عن نشر شائعة، ومن شيخ يسهم في احتواء خلاف، ومن مواطن يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي أمر يهدد أمن المجتمع واستقراره. سمعين الكرام، إن مأرب كانت وستظل نموذجا للتكاتف والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع، وهذا التكاتف هو أحد أهم عوامل القوة التي تساعد على تجاوز التحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار. فلنكن جميعا شركاء في حماية مجتمعنا، داعمين للجهات الأمنية في أداء واجبها، متمسكين بقيمنا الأصيلة، حريصين على أمن محافظتنا واستقرارها، لأن الأمن إذا استقر استقرت معه الحياة، واطمأن الناس على أنفسهم وأسرهم ومستقبلهم. سمعينا، نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. حين تكون الشاعة خطرا على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في كل مجتمع يسعى إلى الأمن والاستقرار، تبقى الحقيقة عنصرا أساسيا من عناصر الطمأنينة، وتبقى المعلومة الصحيحة أساسا لاتخاذ المواقف والقرارات السليمة. وعندما تضيع الحقيقة بين الإشاعات والتكهنات والأخبار غير الموثوقة، فإن أول ما يتأثر بذلك هو شعور الناس بالأمان والسكينة. ولهذا فإن الحديث عن الأمن لا يقتصر على حماية الطرقات والممتلكات والمشاة العامة، ولا يقتصر على مواجهة المخاطر والتحديات الميدانية فحسب، بل يشمل أيضا حماية الوعي العام من المعلومات المضللة والأخبار غير الدقيقة والشائعات التي قد تنتشر بين الناس.

الناس بسرعة أكبر من انتشار الحقيقة نفسها. فلقد أصبحت وسائل التواصل الحديثة جزءا من حياتنا اليومية، وأصبح الخبر ينتقل من هاتف لآخر ومن مجموعة إلى أخرى خلال لحظات قليلة. وهذه السرعة الكبيرة في تداول المعلومات منحت الجميع فرصة الوصول إلى الأخبار، لكنها في الوقت نفسه حملت الجميع مسؤولية أكبر في التعامل معها. ففي الماضي كانت المؤسسة الإعلامية هي الجهة الرئيسية التي تنقل الأخبار، أما اليوم فقد أصبح كل شخص يمتلك هاتفا قادرا على نشر صورة أو مقطع أو رسالة أو تعليق يصل إلى عشرات الأشخاص أو مئاتهم وربما الآلاف خلال وقت قصير جدا. وهنا يبرز السؤال المهم، هل كل ما يصل إلينا صحيح؟ وهل كل ما نقرأه أو نشاهده يستحق أن نقوله للآخرين؟ وهل مجرد انتشار الخبر يعني أنه حقيقة؟ الجواب بكل تأكيد لا. فكثير من الشائعات تبدأ بجملة قصيرة أو تسجيل صوتي أو صورة قديمة ومعلومة غير مكتملة، ثم تتوسع دائرة تداولها حتى يظن البعض أنها حقيقة ثابتة، بينما تكون في الواقع بعيدة عن الدقة أو فاقدة للسياق الصحيح. مستمعين الكرام، إن الشائعة لا تضر فقط لأنها معلومة غير صحيحة، بل لأنها تؤثر على مشاعر الناس وسلوكهم وتصوراتهم. فقد تثير القلق بين الأسر، وقد تنشر الخوف بين المواطنين، وقد تخلق حالة من الارتباك وسوء الفهم، وقد تدفع البعض إلى اتخاذ قرارات ومواقف بناء على معلومات غير دقيقة وغير صحيحة. ولهذا فإن أخطر ما في الشائعة ليس الكلمات التي تضمنها فقط، بل الأثار التي تتركها بعد انتشارها. ولذلك فإن المسؤولية تبدأ من اللحظة الأولى التي تصل فيها المعلومة إلى هاتفك أو تسمعها من شخص آخر. اسأل نفسك من أين جاءت هذه المعلومة، هل هي من مصدر خاص، من مصدر رسمي، هل هناك جهة رسمية أو مصدر موثوق أكدها، هل الخبر حديث فعلا أم أن المحتوى قديم أعيد تداوله على أنه جديد؟ هل الصورة والفيديو مرتبطان بالحدث نفسه أم تم استخدامهما خارج سياقهما الحقيقي؟ وهل أملك ما يكفي من المعلومات لأجزم بصحة ما وصلني؟ هذه الأسئلة أعزائي المستمعين البسيطة قد تمنع انتشار كثير من المعلومات الخاطئة، وقد تسهم في حماية المجتمع من آثار سلبية لا يدركها البعض عند الضغط على زر الإرسال والمشاركة. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها محافظة مأرب والوطن بشكل عام، تصبح الحاجة إلى التثبت والتحقق أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالمجتمعات في أوقات التحديات تحتاج للهدوء أكثر من حاجتها إلى الانفعال، وتحتاج للحقائق أكثر من حاجتها إلى التخمينات، وتحتاج للوعي أكثر من حاجتها إلى ردود الفعل المتسرعة. ولهذا فإن نشر الشائعات وتداول الأخبار غير المؤكدة لا يخدم المصلحة العامة ولا يساعد على تعزيز الاستقرار، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالمجتمع وتزيد من حالة القلق والتوتر. وهنا فإن المواطن الواعي لا يكون مجرد متلقي للمعلومة، بل يكون مسؤولا عن الطريقة التي يتعامل بها معها. فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال ينشر، وليس كل ما ينشر يستحق أن يصدق. فإن التعاون مع الجهات الأمنية والجهات المختصة لا يقتصر على الإبلاغ عن الملاحظات والمعلومات المهمة عبر القنوات الرسمية، بل يشمل أيضا عدم المساهمة في نشر الأخبار غير المؤكدة أو تداول الشائعات أو تضخيم الأحداث قبل معرفة حقيقتها. فالجهات المختصة تمتلك الوسائل والإجراءات اللازمة للتحقق من المعلومات والتعامل معها وفق الأطر النظامية والقانونية، بينما يؤدي تداول الأخبار غير الدقيقة إلى إرباك الرأي العام وإشغال الناس بما قد لا يكون صحيحا أصلا. كما أن للشخصيات الاجتماعية والوجهاء والإعلاميين والناشطين دورا كبيرا في هذا الجانب، فالناس في أوقات الأزمات والظروف الحساسة يبحثون عن الكلمة المتزنة وعن المعلومة الموثوقة وعن الأصوات التي تدعو إلى العقل والحكمة والتثبت. وعندما يستخدم أصحاب التأثير مكانتهم في نشر الوعي وتعزيز الثقة والدعوة إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها، فإنهم يؤدون دورا مهما في حماية المجتمع والمحافظة على استقراره. أما الخطاب القائم على التهويل أو الإثارة أو نقل الأخبار دون تأكد من صحتها، فإنه قد يسهم في زيادة القلق وإرباك الناس وإضعاف حالة الطمأنينة التي يحتاجها المجتمع.
مستمعينا الكرام، لقد علمتنا التجارب أن كثيرا من الشائعات تبدو صغيرة ثم تكبر بسبب التسرع في تداولها ونشرها وإرسالها. شخص يرسل وآخر يعيد النشر وثالث يضيف عليها تفاصيل وحشو غير مؤكد، ثم تتحول خلال ساعات إلى قصة يتداولها الجميع رغم أن أصلها قد يكون غير صحيح أو مبالغا فيه. ولهذا فإن المسؤولية الفردية أصبحت اليوم جزءا من منظومة الأمن المجتمعي. فالمواطن الذي يتحقق قبل النشر يؤدي دورا إيجابيا، والمواطن الذي يرفض تداول الشائعات يسهم في تعزيز الاستقرار، والمواطن الذي يعتمد على المصادر الموثوقة يساعد في نشر الوعي والطمأنينة. وقد تكون مساهمتك في حماية مجتمعك اليوم عزيزي المستمع بسيطة في ظاهرها لكنها كبيرة في أثرها. ربما تكون رسالة أو نص لم تقوم بنشره وخبر لم تتعجل في تداوله، ومعلومة انتظرت حتى تتأكد من صحتها، أو شائعة أوقفت انتشارها قبل أن تصل إلى الآخرين. وهذه كلها مواقف مسؤولة تسهم في حماية السكينة العامة وتعزيز الاستقرار. مستمعنا، إن الأمن يحتاج إلى وعي، والاستقرار يحتاج إلى مسؤولية، والسكينة العامة تحتاج إلى مجتمع يدرك قيمة الكلمة وأثر المعلومة. فلنجعل من التثبت عادة، ومن المسؤولية منهجا، ومن الوعي سلوكا يوميا، ونكن جميعا شركاء في حماية مجتمعنا من الشائعات، كما نحرص على حمايته من كل ما يهدد أمنه واستقراره. فالحقيقة تبني الثقة، والثقة تعزز الطمأنينة. مستمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. يبقى الأمن والاستقرار مسؤولية يتشارك الجميع في حمايتها، فحين تتكامل جهود الأجهزة الأمنية مع وعي المجتمع وتكون القبيلة والشخصيات الاجتماعية سندا للحكمة والتهدئة، يصبح الحفاظ على السكينة العامة أقرب وأقوى. وفي الظروف هذه نحتاج إلى الوعي أكثر من الخوف، وإلى التثبت أكثر من الشائعة، وإلى التعاون أكثر من ردود الأفعال. فلنكن جميعا جزءا من حماية مجتمعنا، نلتزم ونتعاون ونبلغ الجهات المختصة عند الحاجة، ونترك لها مهمة تحقق وتعامل. حفظ الله محافظة مأرب وأهلها ومن يتواجدون فيها، ودمتم ودامت مأرب واليمن في نصر وعزة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. نلتقيكم في حلقة قادمة وفي موضوع جديد. في أمان الله وحفظه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يطلع على نتائج تحركات وزيرة الخارجية ويؤكد على مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة. استشهاد 3 أطفال بقصف حوثي استهدف قرية طريرة غرب تعز. هيئة علماء اليمن تدين محاولة استهداف ميليشيات الحوثي مكة المكرمة وتشيد بيقظة الدفاعات السعودية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شاع محسن الزنداني من وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين فرح الزوبة على نتائج جولتها الخارجية ومشاركاتها في عدد من اللقاءات والمحافل الإقليمية والدولية واتصالاتها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وما أسفرت عنه من مواقف وتفاهمات إزاء التطورات المتسارعة في اليمن والتصيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية. واستمع دولة رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن من وزيرة الخارجية إلى إحاطة حول التحرك الدبلوماسي والاتصالات التجارية لإطلاع المجتمع الدولي على حقيقة التصيد الحوثي وما رافقه من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين والنازحين والتطورات الأخيرة في الساحل الغربي وباب المندب وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة الدولية. وأكد الدكتور الزنداني أهمية مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة وتكثيف التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتقديم صورة موثقة عن جرائم انتهاكات الميليشيا وتداعيات تصعيدها بما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الشعب اليمني وأمن المنطقة والممرات البحرية الدولية. وشدد رئيس الوزراء على أن التصعيد الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب لا يمكن فصله عن الدعم الإيراني الممنهج للميليشيا ولا عن اعتداءاتها المتكررة التي تستهدف أمن دول الجوار والمنشآت والأعيان المدنية، مؤكدا أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف العاصمة المقدسة مكة المكرمة بالتزامن مع تصعيدها العسكري داخل اليمن واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية تكشف مجددا الطبيعة الخطرة للمشروع الحوثي المدعوم إيرانيا والذي تجاوز استهداف اليمن إلى تهديد أمن المنطقة ومقدساتها والمصالح الدولية. ووجه دولة رئيس الوزراء بمواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي على مختلف المستويات وتكثيف التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما يدعم الموقف الوطني وجهود استعادة سلطة الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني ويعزز مساندة المجتمع الدولي للشعب اليمني في مواجهة المشروع الحوثي. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة أسفر سقوط شظاياها بعد اعتراضها وتدميرها عن وفاة مواطن يمني وإصابة مدنيين 2 وأضرار مادية، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر عنها أن هذا الاعتداء وما سبقه من استهداف لمدن المملكة ومنشآتها الحيوية ومحاولة استهداف مكة المكرمة يعكس خطورة النهج العدواني لميليشيات الحوثي الذي يتجاوز حدود اليمن ليهدد دول الجوار والمقدسات والملاحة الدولية بدعم مستمر من النظام الإيراني لخدمة أجندته التوسعية على حساب سيادة اليمن ومصالح شعبه وأمن المنطقة واستقرارها. وحملت الوزارة الميليشيات والنظام الإيراني الداعم لها مسؤولية هذه الاعتداءات وتداعياتها مجددة تأكيد تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة وتأييدها للإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة لردع الاعتداءات وصون سيادة المملكة وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وعبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التعازي وصدق المواساة لأسرة الفقيد متمنية الشفاء العاجل للمصابين. استشهد 3 أطفال في وقت سابق من يوم أمس الخميس جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على قرية الطريرة في عزرة الظريفة بمديرية الوازعية غرب محافظة تعز. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القصف الحوثي أسفر عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 4 أعوام وطفلتين طفلة في العمر 14 عاما وأخرى عامان. وأشارت المصادر إلى أن الأطفال كانوا في القرية عند تعرضها للقصف في حادثة جديدة تضاف إلى الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية بحق المدنيين ولا سيما الأطفال في المناطق السكنية بمحافظة تعز. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب بالعاصمة المؤقتة عدن مع قيادة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في البلاد التحديات التي تواجه القطاع المصرفي والسبل الكفيلة بتعزيز قدرته على مواصلة أعماله وتقديم خدماته بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات المحررة. وفي اللقاء أكد المحافظ أهمية الدور المحوري الذي يطلع به القطاع المصرفي في توفير الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين وقطاعات الأعمال وتمويل احتياجات البلاد من السلع والخدمات في إطار الإجراءات والضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط وضمان انسياب السلع الأساسية إلى الأسواق ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي. وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين البنك المركزي والبنوك والالتزام بالقوانين والتعليمات والضوابط المصرفية والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويوسع دوره في النشاط الاقتصادي. وجدد المحافظ التأكيد على وقوف البنك المركزي إلى جانب جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية ومساندته لها وحرصها على تقديم أوجه الدعم المادي والفني والمعنوي الممكنة، بما يمكنها من مواصلة أعمالها والقيام بواجباتها ومسؤولياتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمتعاملين معها في مختلف الظروف والأحوال. وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المباشر بين البنك المركزي وقيادة البنوك، مؤكدا أن حماية القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به وتمكينه من أداء مهامه تمثل أولوية رئيسية للبنك المركزي. أدانت هيئة علماء اليمن واستنكرت بشدة محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استهداف مكة المكرمة البلد الحرام وقبلة المسلمين في ثاني هجوم من نوعه تقدم عليه هذه الميليشيات ضد الأراضي المقدسة. وأكدت هيئة علماء اليمن في بيان صادر عنها أن هذا الاستهداف الآثم ليس حادثا معزولا عن جذوره العقدية، بل هو امتداد لنهج الحركات الباطنية عبر التاريخ في معاداة المشاعر المقدسة والتعرض لها بالانتهاك، من استباحة القرامطة للبيت الحرام قديما إلى ما شهدته مكة المكرمة من أحداث دامية ارتبطت بالنظام الإيراني الداعم لميليشيا الحوثي بعد قيام الثورة الخمينية. وأوضح البيان أنه في عام 1407 الهجري وقعت أحداث الشغب المعروفة في مكة وما رافقها من مواجهات وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، ثم تلت أحداث عام 1409 حين وقعت تفجيرات في محيط المسجد الحرام، ويومها أعلنت المملكة العربية السعودية عن تورط جماعة إرهابية مرتبطة بحزب الله المدعوم من النظام الإيراني بالوقوف ورائها. وترى الهيئة أن ما تمارسه الميليشيات الحوثية يمثل امتدادا لذات المسار المستخف أو المستخف بحرمات المسلمين ومقدساتهم وانتهاك الحرمات تحت شعارات زائفة، مؤكدة أن محاولة استهداف مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جريمة محرمة شرعا تحريما قاطعا، يأثم فعلها والراضي بها والساكت عن إنكارها وهو قادر على البيان. وقال البيان أن هيئة علماء اليمن إذ تدين هذا العدوان الحوثي الآثم على بلاد الحرمين الشريفين لتعلن ثقتها التامة بقدرة المملكة العربية السعودية الشقيقة على حماية الحرمين الشريفين وصون أمن الحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام والتصدي لكل محاولات العدوان والإرهاب الحوثي الغادر مهما تكررت، مشيدا بيقظة الدفاعات السعودية التي أحبطت هذا الاستهداف الآثم، مؤكدا أن هذه الميليشيات لن تنال من عزم المملكة على حراسة المقدسات وخدمة قاصديها بإذن الله. افتتح وكيل محافظة مأرب لشؤون الإدارية عبدالله البكري ومدير مديرية الوادي صالح بن جردان فرع بنك الشرق اليمني لتمويل الأزهر الإسلامي في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. أطلع الوكيل الباكري على أقسام فرع البنك واستمع إلى شرح من نائب رئيس مجلس إدارة البنك جلال محمد والمدير التنفيذي محمد عبد الصمد عن عمل كل قسم والخدمات التي تقدم للجمهور، وأشار إلى أن افتتاح الفرع في إطار خطته التوسعية في تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق التي تشهد نشاطا سكانيا واقتصاديا متزايدا. وأوضح وكيل المحافظة أن افتتاح فرع البنك يأتي بالتزامن مع الاحتفالات بثورة 26 من سبتمبر المجيدة، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل لتعزيز التنمية المنشودة في المحافظة وتسهيل الخدمات المصرفية والتمويلية للمواطنين والمستثمرين. وقعت السلطة المحلية بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم وتعاون لتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع الزراعي والحيواني للمساعدة على التعافي. وتتضمن المذكرة التي وقعها عن السلطة المحلية القائم بأعمال مدير مكتب الزراعة والري والثروة السمكية المهندس علي بوحيبح، وعن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مدير مكتبها بمأرب أغانيسو مارتين تنفيذ حملة بيطرية متكاملة لتحصين وعلاج الثروة الحيوانية وتنفيذ مشروع لتربية النحل وتطوير قدرات النحالين بالمحافظة. وأشاد وكيل المحافظة دكتور عبد الرب مفتاح بالتدخلات الإنسانية والتنموية للجنة الدولية للصليب الأحمر بالمحافظة وشراكاتها مع السلطة المحلية والتي ساهمت في مواجهة الاحتياجات الإنسانية الكبيرة، مؤكدا على أهمية هذه التدخلات في القطاع الزراعي والحيواني وإسهامها في دعم سبل العيش وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين في المحافظة وبناء قدراتهم وتعزيز صحة الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية. انتهت نشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الوزراء يطلع على نتائج تحركات وزيرة الخارجية ويؤكد على مضاعفة الجهد الدبلوماسي في هذه المرحلة. استشهاد 3 أطفال بقصف حوثي استهدف قرية الطريرة غربي تعز. هيئة علماء اليمن تدين محاولة استهداف ميليشيات الحوثي مكة المكرمة وتشيد بيقظة الدفاعات السعودية. ختم نشرة قبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاح. دمتم ودامت مأرب ألف خير في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
3: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
4: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
5: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
0: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
8: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
9: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: اعتمدت بعض الدراسات الأكاديمية وبعض الأدبيات الحزبية النظر إلى القبيلة بوصفها عاملا من عوامل التخلف في اليمن، وعادة ما كان يتم إرادها كمرادف يقع على النقيض من التمدن وسيادة النظام والقانون. وهذا أمر ليس دقيقا على الإطلاق، إذ أن القبيلة بذاتها شكل نظامي لنطاق مجتمعي بإمكانه أن يكون أسرع من غيره في صنع التحولات الكبرى نتيجة احتفاظه بمقاومات الاحتشاد والانتظام والاحتكام إلى رأي القيادة القبلية، وكذلك بسبب منظومة من الأعراف والمبادئ والقيم التي تجعل من القبيلة حال الاحتكام لها عاملا مساعدا في بسط السكينة وحفظ الحقوق. من هنا تأتي أهمية القبيلة اليوم، واليمن يواجه محاولة شعواء من قبل فلول الإمامة للسيطرة على حياة اليمنيين من جديد واستذلالهم واستعبادهم وامتصاص خيراتهم. وبداية فإنه من الخطأ تقسيم المجتمع اليمني إلى قبائل وغير قبائل، لأن المجتمع اليمني كله قبائل، لكن التسمية اصطلح على استخدامها سياسيا وإعلاميا ليقصد بها المناطق التي ما تزال لديها تكوينات قبلية معتبرة بهياكلها وشخوصها وأعرافها ونطاقها الجغرافي. في هذه الحلقة سنضطر لاعتماد الاصطلاح الإعلامي للحديث عن القبيلة، أي سكان الريف بتشكيلاتهم وأفخاذهم وبطونهم ومشائخهم. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

لقد استغلت فلول الإمامة العديد من الشقوق الموجودة في الخطاب السياسي والإعلامي تجاه القبيلة، وأوقدت خلاف القبائل فيما بينها لتحصل اليوم من داخل بعض النسيج القبلي مقاتلين يموتون في سبيل العبودية، وبالتالي تم رسم صورة مزيفة على أن مناطق القبائل تهاونت مع المشروع الإمامي الكهنوتي الجديد، وهو أمر ليس صحيحا على الإطلاق، حتى مع وجود بعض الملابسات التي استغلتها الميليشيا لكسب هذا الشيخ على حساب ذلك الشيخ. قبل ذلك قامت فلول الإمامة بغرس الدسائس بين القبائل بعضها البعض وبين فخوذ وبطون كل قبيلة على حدة، واستنفذت جاهزية القبائل في الصراعات البينية، كما أسهمت عصابة الكهنوت بحرمان العديد من مناطق القبائل من الحصول على سلالم الترقي ووسائل التطور والمتمثلة في التعليم وحيازة المال والاطلاع على معطيات الحضارة المعاصرة. الإمامة في حقيقة الأمر هي مشروع مدمر للقبيلة بوصف القبيلة المكونة الصلب داخل النسيج اليمني العام، وهذا ما أدركته طلائع الأحرار اليمنيين منذ بدايات القرن الماضي. لهذا كانت القبيلة سندا وعونا لكل محاولات التحرر وصولا إلى الثورة السبتمبرية الخالدة، وقدمت قوافل من الشهداء إلى الحد الذي دفع أحد الأكاديميين لوصف سبتمبر بأنه ثورة القبيلة على الإمامة. ففي فترات مختلفة حتى قيام الثورة اليمنية المباركة سنة 1962 ثارت القبائل اليمنية على الإمامة السلالية كما هي عادتها، ومن أشهر تلك القبائل التي حاربت فكر الأئمة بل طردوها من أراضيهم في فترات تاريخية مختلفة قبائل يافع ورداع والضالع والحجرية وحضرموت وتهامة. ولعبت قبيلة حاشد وبكيل دورا كبيرا في النضال ضد حكم الأئمة منذ العام 1921، ويتذكر التاريخ بفخر كبير ثورة الزرانيق في تهامة العام 1928، وحركة قبائل المقاطر العام 1922، وانتفاضة قبيلتي مراد وعبيدة عام 1933، وغيرها الكثير والكثير. هذه المواجهة القبلية للإمامة قادها رموز قبليون جمهوريون، فمن محمد بن عائض العقاب إلى علي بن ناصر القردعي ويحيى منصر ومحمد سعيد مقبول وأحمد فتيني جنيد إلى حسن الدعيس وحسين بن ناصر الأحمر إلى أحمد علي المطري إلى علي بن ناجي القوسي إلى أحمد عبد الله العواضي وحمود الجائفي وسنان أبو لحوم إلى راجح بن قاسم لبوزة إلى مجاهد أبو شوارب إلى صالح المقالح وأحمد محمد النعمان ونعمان قائد بن راجح ومحمد مصلح عبد الرب، ومن آل الشايف إلى بيت أبو غانم، آل العمري، آل ثوابة، آل أبو يابس، إلى آل الفاشق، آل الزرقة، آل العذري، آل الذهب، آل مناع، آل مجلي، آل الصوفي، آل الرويشان، آل باسلامة، آل الأجدع، آل الشرجبي، آل الحروي، آل عثمان، بيت أبو إصبع، بيت دماج، بيت الصعر، آل الصبري، آل صلاح، آل الحدي، آل الدعام، وآل خرسان، بل وكل اليمنيين، فجميع قبائل اليمن شاركت وكل القبائل جمهورية، وعندما نهضت هذه الرموز السبتمبرية نهضت معها قبائلهم، وهنا تأتي أهمية القبيلة في الوقت الحاضر وأهمية زعمائها. نريد التأكيد في السياق على نقطة غاية في الأهمية، وهي أن الآلة الدعائية الإمامية التي كانت مبثوثة في الأحزاب والجامعات والإعلام عمدت طيلة عقود على تحطيم سلطة المشيخ وتشويه صورة القبائل والمشايخ، وكذا سعت لإشعال الاحتقان بين أبناء القبيلة الواحدة، بحيث تأتي هي وتقدم أصنامها السلاليين بديلا عن هؤلاء القادة الاجتماعيين. وللأسف تهاون مع هذا المشروع بعض المشايخ الذين لم يكونوا على إلمام كبير بمشروع الإمامة. والحقيقة أن هذا القصور في فهم الإمامة لم يكن خطأ محصورا على بعض المشايخ، بل كان عيبا اشترك فيه سياسيون وقادة حزبيون وأكاديميون، وبالتالي استطاعت جحافل المحاولة الإمامية الأخيرة أن تباغت الجميع وهي على أسوار صنعاء. والآن ونحن بصدد استعادة ما تم انتزاعه منا على حين غفلة، ينبغي أن نعيد لجميع مكونات المجتمع اليمني اعتباره، وينبغي أن يكون هناك برنامج واضح ليكون لوجهاء وأفراد القبائل دورهم المفصلي والحاسم اليوم، مثلما كان لهم دورهم المفصلي والحاسم في الأمس. فالقبيلة اليوم إلى جانب كل مكونات المجتمع هي معقد الرهان، وهي شعب الجمهورية، وهي من سيقلب الطاولة على الإمامة
بين عشية وضحاها. القبيلة هي سلاح المواجهة ضد كهنوت الدجل العنصري، ولا يصح أن نخوض المعركة ونحن نهمل سلاحنا وذخيرتنا. كما أن القبيلة هي مجال التنازع التقليدي بين المشروع الوطني المستنير ومشروع السلالة الظلامي المدمر للحياة والأحياء، ما يستوجب إعادة النظر في آليات الخطاب الموجه نحو إخوتنا في مناطق التكوين القبلي.

0: للمقاومة الشعبية والإرادة المجتمعية وحاملها الرئيس، لقد كان تركها للحوثيين خطأ ولا يزال. وإذا استثنينا بعض المشايخ والوجاهات والمنتفعين مقابل تطويع وتوظيف القبائل لمصلحة الحرب الحوثية، فإن معظم المكون القبلي والاجتماعي متضرر، يعاني وينزف ويتألم ويتذمر حد القنوط والقابلية للانفجار. والمسؤولية تقع على المعسكر الجمهوري والشرعية لتجاهل وتجهيل دور وإدارة طاقة وطنية غالبة تتمثل في القبيلة. إن استيقاد جمر العقيدة الجمهورية الكامن في نفوس القبائل اليمنية والسيلاد زمن جديد تكون فيه القوى الاجتماعية والقبلية شريكا أساسيا في مشروع الاستعادة وتجديد الدماء والولاء لجمهورية سبتمبر العظيم، هي مهمة النخب والقيادات التي تؤمن عن قناعة بأن 26 من سبتمبر لم يكن حلما من خيال فهوى، بل هو واقع يتجدد ودم يجري في العروق. يحكي تاريخ الثورات وحركات التغيير والتحرير عن تحولات فارقة زمانا ومكانا، توافر لها عاملان رئيسيان وحاسمان: القيادة والمجتمع، النخبة الحيوية والقاعدة الاجتماعية الحية، والبقية تفاصيل. إن أثمن وأعظم الانتصارات لا تحدثها الأسلحة أو الجيوش لوحدها بمعزل عن المجتمع وقواه الاجتماعية. يستحيل أن تستمر مهاندة أو مداهنة القبائل اليمنية للميليشيا إلى ما لا نهاية، كما يستحيل افتراض أن القبائل مؤمنة أو مقتنعة بالمشروع الذي يمثله الحوثي. يستحيل الانصراف عن القبيلة ودورها في معركة استرداد البلاد من الهاوية، فكلها قبائل حميرية وليست بيئة حاضنة للمشروع السلالي العصري، رغم التراكمات والأخطاء الطويلة التي اجتمعت على تنميط وتحبيط القبيلة. قبائلنا جمهورية وتعرف الآن جيداً أن الدولة مصلحة وأن الانقلاب عقاب. حجور الأبية الباسلة دشنت البداية المجيدة والحركة تتمدد. البيضاء ومأرب ويافع والضالع والصبيحة وتهامة والجوف وأخواتها شمالا وجنوبا. استدعوا في خطاباتكم أفضل ما في القبيلة، واستدعوا القبيلة أعرافا وشيما ومروءة لتلتحق بالركب. فالقبيلة جزء أصيل من المجتمع، ونالها ما ناله من السوء والأذية والاستباحة. لا مناص من استنفار القبائل مع المكونات كافة إلى مجهودات الخلاص، فلا تسدوا الباب أمام عودة واستعادة قبائل الجمهورية إلى جبهة الجمهوريين. يستشعر الحوثي الخطر من القبيلة، فسارع لما يسميه وثيقة الشرف القبيلي، وهي محاولة لدرء الطوفان. لكن قبائلنا تعرف أن الشرف القبلي كالهوية اليمنية. من المهم أن يفهم الجميع أن أحد أهم أسباب التأخر خلال الأعوام الماضية هو أنه تم ترك معظم المكون الشعبي والقبلي والاجتماعي السكاني طاقة ووقودا مهدرا في خدمة واستخدام العصابة الحوثية مرتزقة إيران. في المقابل، وعندما انعقد الرهان على القبيلة في مأرب مؤخرا، رأينا كيف برزت بكل عنفوان الجمهوريين وبسالة السبائيين، وسكبت أغلى المهجي، وبذل الماربيون من الجدعان وعبيدة ومراد الأنفس العزيزة، فكانت قبائل مأرب الرهان الكاسب. ورأينا القبيلة تفعل ذلك في حجور وفي البيضاء وفي الجوف وفي جهات وجبهات مختلفة، ولا تزال. وللمرة الثالثة والعاشرة والألف نؤكد أنه حدثت وتحدث أخطاء وخطايا سيئة وأسوأ في مكونات وأطراف المعسكر الجمهوري، الشرعية وجبهة الاستعادة، وبنسب متفاوتة لا تعفي الجميع من المسؤولية. لكن أسوأ ما حدث ويحدث بعد استباحة الجيش هو هذا المسلسل من استباحة القبائل وتركها فريسة لقوة غاشمة. معركة استعادة الجمهورية كاسبة لا محالة، ودون ذلك شروط لا نتائج بدونها، أهمها حالا ومآلا إعادة الاعتبار للمعركة المصير، بإعادة الاعتبار للقبيلة المجتمع، وتطوير أفكار وآليات التعاطي وإدماجها طاقة ووقودا رئيسيا في المشروع الوطني. فالشعب لا السلاح من يحسم المصير والنصر، فالشعب سلاح السلاح. ألقاكم في الحلقة القادمة.
1: برنامج بالمسند.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. اليوم سنتحدث عن الملكة بلقيس، على أساس أن هذه الملكة حكمت في مأرب، وبالتالي أصبحت جزء من الحديث من صفحاتنا التاريخية عن مأرب. لكن هناك الكثير من التعقيدات عندما نتحدث عن الملكة بلقيس، والتي ذكرها القرآن بأمرأة ولم يذكر اسمها. ولكن المفسرين والإخباريين وغيرهم قالوا أن هذا الذكر للمرأة التي قدمت على الملك سليمان وأسلمت معه أنها بلقيس. والحقيقة أن هذه الملكة اختلطت الأخبار فيها بالأساطير، لكن ما هو ثابت أن هناك ملكة كانت تحكم في مأرب، وأن التوراة ذكرت ذلك، ومن بعدها ذكر القرآن، ولكنه لم يفصل في اسمها، بل ذكر أنها امرأة تحكم، وذكر أن قومها يسجدون للشمس، هكذا ورد في النص. ومن هنا ذهب الإخباريون والمؤرخون والمفسرون وأيضا غيرهم من المتخصصين في قراءة النقوش. لا يوجد نقش واضح عن بلقيس أو اسمها، ينص على أن هذا الاسم موجود بهذا الاسم. فمن هنا اختلطت الحكايات كحكاية إنها ملكة شرقية، واختلطت الحكاية بها وطارت كما يقال كما تطير النار في الهشيم، وتفرقت في حكاية ملكة شرقية في الشعوب الشرقية في الحبشة وفي الشعوب الفارسية وحتى عند الأتراك والمصريين، وكان هناك لبس ولغط كثير في قصة هذه الملكة. لكن الثابت أن الملكة كانت في اليمن، وأنما الخلاف كان على الاسم، ويتمسك اليمنيين باسم بلقيس بشكل كبير جدا، ولا توجد قرية أو حي إلا وهناك فتاة أو شابة تحمل هذا الاسم، اسم بلقيس. وهذا دليل على أن شعور اليمنيين بشكل عام أن الملكة بلقيس هي ملكة يمنية سبائية، وهم يفخرون بها ويطلقون اسمها على بناتهم. لكن كثير من المؤرخين خلطوا بين ملكات شرقيات وبين بلقيس، مثل الملكة سميراميس ونفرتيتي، وهذه في مصر، والزبة أيضا في الشام وزنوبيا وغيرها، واستقطبت اهتمام وخيال أمم وشعوب كالعرب والأوروبيين. والملكة بلقيس محاطة بالغموض، فلكونها وردت في القرآن مقرونة باسم النبي سليمان، فإن المدونين المسلمين أضافوا الملكة بلقيس الكثير من البريق، فألهمت ولا تزال تلهم الفنانين والكتاب والشعراء والموسيقيين من مختلف الأمم والعقائد والاتجاهات الفكرية. يتساءلون الآن، هل عرفت سبا فعلا ملكة بلقيس؟ وهذا هو السؤال الأكبر، أم أن الرواية عنها من الأساطير والخرافات أبدعتها مخيلة العرب، وساهم في نشرها أقوام المشرق؟ والتناقضات الكبيرة في روايات العرب تثير الكثير من الشكوك عن الملكة بلقيس، فهل كان المدونون العرب يشيرون إلى شخصية واحدة، أم أنهم دمجوا العديد من الحاكمات الشرقيات اليمانيات؟ وبالمناسبة ليست بلقيس هي الملكة اليمانية الوحيدة، بل أن التاريخ يذكر كثير غيرها. وهل تم الدمج بين بلقيس وهذه الأسماء؟ هل كان ذلك الدمج متعمد؟ وما أسبابه؟ الواقع أن كتابات المدونين العرب مليئة بالاختلافات. بعض المدونين العرب يقولون أنها من الجن، وبعض أسفار التوراة تعطي صورة قبيحة للملكة بلقيس ملكة سبأ، لكونها اقتحمت تراث معظم شعوب العالم بصفتها مثال الجمال والحكمة والسلطان والثروة. عرفها العرب باسم بلقيس، وبالمقة أي أنهم قربوها إلى آلهة سبا، والحبشيون باسم مكذا وكندكة هذا في الحبشة. وفي التراث اليهودي عرفت بلقيس بالغول ليلت، والمدونون العرب يقولون أن الملكة بلقيس احتلت بابل وتدمر وسمرقند، يعني هذا في أقصى آسيا وحتى الصين. فهل هذه حقيقة تاريخية بل من الخيال المنحول؟ الملكة بلقيس ملكة سبا في التراثات الشعبية الأخرى تأخذ منحى آخر، فهي في الإرث الإسرائيلي جنية أو شيء من هذا القبيل، بل أنهم قربوها من الشيطان نفسه، بينما اقتحمت تراث مختلف الشعوب بصفتها رمزا للحكم للحكمة والجمال. أرسل لها النبي سليمان طبق طبقا لما جاء في القرآن هدهد يدعوها للتوحيد. فكرت في أن أفضل حل هو إرسال هدية إلى النبي سليمان دون الحاجة لخوض حرب ومواجهة عسكرية معه، فأرسلت له هدية عظيمة ولكنه رفضها وأصر على إرسال جيش نحوها. وتعجبت بلقيس من حجم مملكة سليمان وجنوده من الإنس والجن، وهذا طبعا معروف النبي سليمان أن الله وهبه إضافة إلى ملكه قدرات خارقة للسيطرة على الحيوانات والطيور والجن والإنس كما تروي بعض الكتب السماوية. وعند قدوم بلقيس على النبي سليمان أدهشها بأنه جعل لها مرمر، وهذا المرمر يبدو كأنه ماء، فقدمت عليه على أساس أنها تتجاوز هذا الماء فكشفت عن ساقيها، حسبت أنها سوف تخوض لجة الماء، لكن ليس هناك ماء، الحقيقة هناك مرمر ويبدو وكأنه ماء، فكشفت عن ساقيها، وهذا ما ذكره لنا القرآن. فلما تمت المفاجأة كشف لها سليمان عن سرها وقال أنه صرح ممرد من قوارير. وأعلنت الملكة بلقيس إيمانها بالله، يعني أصبحت موحدة، هي كانت وثنية أو شيء من هذا، وعند قدومها على النبي سليمان وحدت وآمن معها العديد من شعبها. جغرافيا قصة الملكة بلقيس، والجغرافيا التي ذكرت مكان هذا الملك هي جنوب الجزيرة العربية وبالتحديد هي مملكة سبا، إلا أن نرى المستشرقين مختلفة حول اسمها. فالمستشرق مونتغومري ووت ولوندروف يريان أن الاسم مأخوذ من المفردة اليونانية فلاكس التي تعني عشيق عبر لهجة التوراة أي الكنعانية، لكن دعنا من هذا الأمر. فالمستشرقون تقوم آراءهم على التحليل الدقيق. في النقوش الجنوبية قال أن الشمس أم الملكة بلقيس وتعني في الخرافة وعبادة الشمس، والغزالة من حيوانات المقة أي القمر. في الثابت نحن ثبت لدينا وربما لدى من يتتبعون التاريخ، على الرغم من المساحة التي أفردتها الكتب السماوية للملكة بلقيس سواء كان هذا في التوراة أو في العهد القديم والجديد، يعني التوراة والأنجيل وأيضا القرآن، والذي أورد لنا القصة أيضا بشكل مشابه لما ورد في الكتب السماوية الأخرى. الاختلاف الكبير على بلقيس هو اختلاف المكان، وهذا أصبح ثابت أن مكان هذه الملكة هو سبا. لكن عندما ذكرت أسطوريا في التراث الحبشي والفارسي والتركي والمصري، هذا هو شيوع أسطوري وليس شيوع علمي، أي أنه تم فبركة القصة لملكة شرقية وأصبحت جزء من التراث الشرقي أو الحضارات القديمة الفرعونية والحبشية والتركية والفارسية، كل هذا هو شيوع أسطوري للقصة بحيث أصبحت أسطورة شرقية. والحقيقة أن التاريخ الشرقي مليء بالملكات، يعني في مصر ملكات، في التاريخ اليمني هناك ملكات غير بلقيس، أيضا في التراث الفارسي أيضا هناك ملكات. إذن شيوع بلقيس هو شيوع أسطوري في الحضارات الشرقية، لا يستند أنها امرأة واحدة وملكة واحدة بل أسطورة. لكن
2: الحقيقة العلمية الثابتة أنها ملكة يمنية سبائية موجودة في مملكة سبا، ورحلت من مملكة سبا، وهناك عرش أو معبد يسمى باسم بلقيس في مأرب، يطلق عليه عرش بلقيس. فيجب أن نفرق بين الشيوع الأسطوري في الحضارات الشرقية بشكل عام وبين الحقيقة التي موجودة فعليا، وهي وجود هذه الملكة في الأراضي اليمنية وفي سبا تحديدا، وانطلقت من هذه الأرض باتجاه الملك سليمان الذي أرسل إليها الهدهد. لكن لماذا أخذ هذا البعد مثلا في التراث اليهودي الديني، طبعا في التراث اليهودي الديني وفي التراث المسيحي؟ هذا البعد يرجع في الأساس إلى القصة نفسها، وقصة الحوار والرسائل المتبادلة بين الملك سليمان والملكة بلقيس. البعض يسأل مثلا هل حملت بلقيس مثلا لقب الملوك اليمنيين مثل المكرب أو شيء من هذا، وهل كانت هذه الملكة تحمل نفس الألقاب التي حملها ملوك سبا، مثلا الألقاب الجغرافية؟ مثلا نحن نعرف أنه في آخر أيام سبا كان هناك ملك يحمل ملك سبا وذو ريدان وحضرموت وطود تهام وأعرابهما، أي هناك أقاليم جغرافية تكون تحت لقب الملك. الحقيقة بلقيس لم تحمل مثل هذه الألقاب ربما، وأن حملتها فقد طغت الأسطورة وخلقت من هذه المرأة الحاكمة أسطورة أخرى تفوقت على الألقاب الطبيعية للملوك العاديين. وهذا طبعا يحتاج إلى كثير من التنقيح والتدقيق التاريخي والقراءة الدقيقة للتاريخ. ونحن قلنا منذ البداية ونحن نتحدث عن تاريخ سبا أن هناك نقص شديد في كثير من المراحل التاريخية فيما يتعلق بالنقوش، والتي هي الدليل المادي الأكثر صدق والأكثر قوة فيما يتعلق باستقراء الحضارة اليمنية القديمة، خاصة فيما يذكر أن بلقيس أنها ملكة حبشية، وهذا طبعا خطأ لأن هناك التباس، فالسبائيون وخاصة كرب أير وتار وغيره من الملوك سيطروا على أجزاء واسعة من الحبشة وعلى ساحل البحر الأحمر في الجهة الأفريقية، وهناك نقوش وهناك حتى أسماء مشابهة لمارب مثلا وربما معابد المقة ووجدت في الساحل الأفريقي. والبعض يرى أنه يعني أين الأصل في هذه الحضارة؟ الأصل في هذه الحضارة طبعا مارب، ولا وجود أصلا لملكة حبشية بهذا الاسم، يعني بلقيس موجودة في مارب، جزء من تاريخ سبا، وهي جزء من الملوك والذين حكموا مملكة سبا العظيمة، والتي كانت موجودة هنا منذ القرن الحادي عشر قبل الميلاد. فهناك لغط بين المستشرقين وبين بعض المؤرخين الأوروبيين أو بين بعض المدارس الأوروبية فيما بينها. نريد أن نختتم هذا الحلقة بشكل واضح أنه لا وجود لملكة اسمها بلقيس في التراث الأفريقي أو الحبشي، وإنما هناك لغط بسبب امتداد مملكة سبا إلى الساحل الأفريقي وقيام مستوطنات يمنية سبائية في الساحل الأفريقي، ووجود معابد يمنية هي لإله المقة الإله القومي السبائي. فمحاولة البعض تحريك هذا التاريخ أو خلطه بالأسطورة، كما قلنا أن أسطورة الملكة بلقيس هي أسطورة شرقية بشكل عام وأيضا معممة في الكتب المقدسة يعني بشكل عام، لكن الواقع الحقيقي والاستقراء الحقيقي لهذه الملكة زمانيا ومكانيا هو مأرب، وهي موجودة وهي ضمن سلسلة ملوك وملكات هذه الأرض. وبهذا أعزائي المستمعين نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي صفحات في تاريخ مأرب.
1: تقبلت حياتي أنا مقدم معد هذه الحلقة حسين الصدر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأغبس.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

تمارب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم. 9
1: الوطن ودافع عن ثراه، أنتم يا من رسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم، أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرع النصر شرعيتنا منتغن يمن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج على الهواء الذي يعده وقدمه لكم أنا محمد عقيل. في ظل الظروف الاستثنائية للتعاون من خلال الالتزام بالقانون وتهدئة الخلافات وعدم تداول الشائعات والإبلاغ للجهات المختصة عن أي أمر يثير الاشتباه أو يستدعي الانتباه، وفي هذه الحلقة نتناول أهمية الدور القبلي والمجتمعي في دعم جهود الأجهزة الأمنية وكيف يمكن لكل فرد أن يسهم في حماية مجتمعه والحفاظ على استقراره. مستمعينا الكرام، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير جدا وثم نعود.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد. حين نتحدث عن الأمن والاستقرار فإننا نتحدث عن أساس تقوم عليه حياة الناس وعن حاجة لا يمكن للمجتمع أن يستغني عنها. فالإنسان يحتاج إلى أن يشعر بالأمان في منزله وفي طريقه وفي مكان عمله، ويحتاج إلى أن يطمئن على أسرته وأبنائه وأن يعيش حياته بعيدا عن الخوف والاضطراب. ولهذا فإن الحفاظ على الأمن مسؤولية الأجهزة الأمنية، ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، رغم أن لها دور الأساسي في أداء المهام لحماية المجتمع وتطبيق النظام والقانون، وإنما هو مسؤولية تتكامل فيها أدوار المؤسسات والمجتمع. فالجهاز الأمني يقوم بواطن يستطيع أن يساند هذا الواجب بالالتزام والتعاون والوعي. وهنا تظهر أهمية الدور القبلي والمجتمعي، فالمجتمع الذي يعرف قيمة الأمن لا ينتظر دائما

تقع المشكلة حتى يتحرك، بل يسهم في الوقاية منها ويحافظ على الهدوء ويتعامل مع الخلافات في حياة الناس. ولذلك فإن الكلمة التي تصدر من شيخ أو وجيش أو شخصية اجتماعية قد يكون لها أثر واسع في تهدئة موقف أو حل خلاف أو توجيه الناس نحو الطريق الصحيح. ومن هنا أي يمكن للقبيلة أن تؤدي دورا إيجابيا في دعم الأمن والاستقرار من خلال تشجيع أفرادها على احترام القانون والابتعاد عن الفوضى والتعاون مع الجهات المختصة ومعالجة الخلافات بالطرق السلمية والقانونية وغير ذلك. فحين تتدخل الحكمة في الوقت المناسب يمكن أن تمنع مشكلة صغيرة من أن تكبر. وحين تكون الكلمة الاجتماعية داعية إلى التهدئة فإنها تساعد على حفظ السكينة العامة. وحين يشعر المواطن أن مجتمعه يقف إلى جانب الاستقرار يصبح أكثر حرصا على حماية هذا الاستقرار. وفي الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة مثلا وما يمر به الوطن بصورة عامة تصبح هذه المسؤولية أكثر أهمية. فالظروف الصعبة قد تزيد من التوتر وقد تجعل الناس أكثر حساسية تجاه الأخبار والأحداث، وقد تفتح المجال أمام الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. وهنا يحتاج المجتمع إلى الوعي أكثر من أي وقت مضى. نحتاج إلى أن نعرف كيف نتعامل مع الخبر، كيف نميز بين المعلومة والشائعة، وكيف نتعامل مع موقف يثير القلق، ومتى يكون من الضروري إبلاغ الجهات المختصة من أي شيء يثير القلق. فالمواطن ليس مطلوبا منه أن يقوم بدور رجل الأمن، وليس مطلوبا منه أن يحقق أو يصدر الأحكام على الآخرين، لكن المطلوب منه أن يكون يقظا ومسؤولا. إذا رأى أمرا يعتقد أنه يستدعى الانتباه فليوصل المعلومة إلى الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية، ثم يترك مهمة التحقق وتعامل الجهات المعنية. وهنا أعزائي المستمعين يجب أن نفرق بين الإبلاغ عن الاشتباه وبين اتهام الأشخاص. فالاشتباه ليس إدانة والمعلومة ليست حكما، وقد يكون ما شاهده المواطن أمرا عاديا لا يستدعي شيئا وقد يكون مهما بالفعل. ولهذا فإن مهمة التحقق يجب أن تبقى لدى الجهات المختصة، كما أن التعاون مع الأجهزة الأمنية لا يعني نشر المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يعني تداول أسماء أو صور أو أشخاص لمجرد الشك فيهم، بل إن المسؤولية الحقيقية تقتضي أن تلقى المكان الصحيح. الأمن يبدأ أحيانا من تصرف بسيط من مواطن يرفض أن ينشر خبرا لم يتأكد منه، ومن شخص يبلغ عن أمر مقلق بدلا من تجاهله، ومن شيخ أو شخصية اجتماعية يهدئ خلافا قبل أن يتوسع، ومن أسرة تربي أبنائها على احترام القانون، ومن مجتمع يرفض الفوضى ويؤمن بأن الخلافات مهما كانت لا ينبغي أن تتحول إلى تهديد لأمن الناس. وهنا وهكذا تكامل الأدوار. الأجهزة الأمنية تقوم بمهامها والمجتمع يساندها بالوعي والتعاون، والقبيلة تستخدم تأثيرها في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة. كذلك الشخصيات الاجتماعية تسهم في تهدئة الخلافات، وكل مواطن يؤدي دوره من موقعه. فالأمن ليس جهدا منفصلا عن المجتمع، بل هو بيئة يصنع المجتمع جزءا كبيرا منها بسلوكه ووعيه وتعاونه. وفي نهاية هذه الفقرة فإن دعم الأمن والاستقرار لا يعني أن نتخلى عن مسؤولياتنا الفردية، بل يعني أن ندرك أن ما نفعله اليوم قد ينعكس على أمن مجتمعنا غدا. ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه كل واحد منا ليس فقط ماذا تفعل الأجهزة الأمنية من أجلنا، بل ماذا نستطيع أن نفعل من أجل أمن مجتمعنا. وهذا السؤال نواصل حديثنا في الفقرة القادمة للحديث بصورة أوسع عن الدور القبلي والاجتماعي وكيف يمكن للشخصيات المؤثرة أن تكون عامل تهدئة وتماسك ودعم للاستقرار والسكينة في المدينة. مستمعنا نذهب إلى فاصل فإني قصير، ومن ثم نعود لإكمال موضوعنا اليوم.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نواصل معكم حلقتنا اليوم ونصل إلى الفقرة الثانية في موضوع اليوم. حين نتحدث عن الدور القبلي في المجتمع مستمعينا، فإننا نتحدث عن مكون له حضور وتأثير، وعن شخصيات اجتماعية تستطيع أن تترك أثرا واضحا في محيطها، خصوصا في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية. فالقبيلة بما تمثله من امتداد اجتماعي تستطيع أن تكون عنصرا مهما في تعزيز الأمن والاستقرار، متى ما اتجه دورها نحو الحكمة والتهدئة والاحترام قانون ومساندة مؤسسات الدولة. وفي كثير من المواقف قد تكون الكلمة الحكيمة في وقتها أكثر فعالية من كثير من الإجراءات. قد ينشأ خلاف بين شخصين ثم يتدخل العقلاء قبل أن تتوسع فيحاصر الخلاف في بدايته ويمنع من الانتقال الأسرة والجماعة أو المنطقة. وهنا تظهر قيمة الدور الاجتماعي، فالشيخ أو الوجيه أو العقل لا تكون مسؤوليته في أن يقف مع طرف لمجرد القرابة والانتماء، وإنما أن يسعى إلى إيقاف التصعيد وحماية المجتمع من تبعات الخلاف. إن انحياز للأمن والاستقرار يعني أن تكون المصلحة العامة فوق الخلافات الشخصية، وقد تكون الحكمة مقدمة على الانفعال، وأن يكون القانون مرجعا للجميع. ومن أهم صور الدور القبلي أيضا تشجيع أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات الأمنية، فحين يدرك المواطن أن الجهات المختصة تحتاج إلى معلومات المجتمع، وأن الإبلاغ عن الأمور المهمة قد يساعد في الوقاية من المشكلات، ويصبح التعاون جزءا من ثقافة المجتمع. لكن هذا التعاون ينبغي أن يكون واعيا ومسؤولا، فالقبيلة لا تتحول إلى جهاز أمني، والشخصية الاجتماعية لا تقوم مقام الجهات المختصة، إنما تساعد في التوجيه والتهدئة والتواصل، وتشجيع الناس على سلوك الطرق النظامية. وهذا أمر مهم جدا خصوصا في الظروف الاستثنائية، ففي أوقات التوتر قد تنتشر ردود الأفعال السريعة، وقد يحاول البعض معالجة الأمور بطريقة فردية، وقد تتحول مشكلة محدودة إلى قضية أكبر بسبب تدخلات غير محسوبة. وهنا يأتي دور العقلاء أن يقولوا لا تتحقق أولا، دعونا نترك الجهات المختصة وهي الذي تقوم بدورها. هذه الكلمات مستمعين الكرام قد تبدو سهلة وبسيطة، لكنها قد تمنع كثيرا من المشاكل. كما أن القبيلة دورا في مواجهة بعض السلوكيات التي تضر بالمجتمع من خلال رفض التستر على الجرائم وحماية من يهدد من الناس أو تحويل القضايا الأمنية إلى صراعات اجتماعية. فالمجتمع القوي ليس هو الذي يخفي أخطاء أبنائه، وإنما الذي يساعد على إصلاحها ويمنع الضرر عن الآخرين ويحتكم إلى القانون. وفي النهاية فإن قوة القبيلة الحقيقية لا تقاس بقدرتها على رفض رأيها، وإنما بقدرتها على حماية مجتمعها وتهدئة خلافات وتعزيز تماسكها. وفي الظروف التي نعيشها اليوم نحن بحاجة إلى هذا الدور أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى شيخ يدعو إلى الحكمة ووجيه يدعم الاستقرار ويمنع التصعيد، ومجتمع يثق بأن حل المشكلات يكون بالحوار والقانون. فالقبيلة والمجتمع حين يكونان سندا للاستقرار يصبحان شريكا مهما في حماية الأمن والسكينة والعامة. ومن أهم صور التعاون بين المجتمع والجهات الأمنية الإبلاغ عن الأمور التي تستدعي الانتباه، لكن الإبلاغ مسؤولية تحتاج إلى وعي، لأن الهدف منه حماية المجتمع وليس إتهام الناس أو نشر الخوف بينهم. قد يلاحظ المواطن أمرا غير معتاد أو يسمع معلومة يرى أنها قد تكون مهمة أو يواجه موقفا يثير لديه القلق. في مثل هذه الحالات لا ينبغي أن يتصرف بصورة فردية، ولا أن يواجه الأشخاص بنفسه، ولا أن ينشر ما لديه على مواقع التواصل الاجتماعي. فالطريق الصحيح هو إيصال المعلومة إلى الجهة المختصة وترك مهمة التحقق والتعامل الجهات المعنية. وهنا نصل إلى نقطة مهمة، أن الاشتباه ليس إدانة، فقد يلاحظ الإنسان أمرا لا يعرف تفسيره، وقد يكون له سبب طبيعي تماما، وهذا لا يجوز أن يتحول مجرد الشك إلى اتهام. إذا كان لديك ما يدعو إلى القلق فبلغ عنه كما رأيته وسمعته دون إضافة ومبالغة ودون إصدار أحكام. فالجهات المختصة هي التي تتحقق، وهي التي تحدد ما إذا كان الأمر يستدعي إجراء أم لا. وهذا الأسلوب يحمي المجتمع ويحمي الأفراد في الوقت نفسه. فكما أن تجاهل المعلومات مهمة قد يضر بالمجتمع، فإن البلاغات العشوائية والكيدية أو المبنية على الشائعات قد تضر بأشخاص أبرياء وتربك الجهود الأمنية. ولهذا نحتاج إلى التوازن، أن نكون يقظين دون أن نكون متوجسين من الجميع، أن نبلغ عند الحاجة دون أن نتهم، أن ننتبه دون أن نثير الذعر. مستمعين الكرام، وفي الظروف الاستثنائية قد تكون المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب ذات أهمية كبيرة،
لكنها تصبح مفيدة عندما تصل إلى المكان الصحيح. ولهذا إذا كان لديك معلومة أمنية لا تجعل مجموعة التواصل الاجتماعي مكانا لها، ولا تجعل صفحات التواصل منصة للتحقيق، ولا تنشر أسماء أو صورا لمجرد الاشتباه. يوصل المعلومة إلى الجهات المختصة ثم دعها تقوم بدورها. إن المواطن المسؤول لا يبحث عن الشهرة من خلال نشر الأخبار ولا يحاول أن يكون محققا أو قاضيا، هو فقط يؤدي واجبه تجاه مجتمعه. وهذا الواجب قد يكون في بعض الأحيان كلمة أو بلاغا أو تنبيها يصل إلى الجهة المعنية. وفي المقابل فإن عدم نشر الشائعة مسؤولية أيضا، فليس كل ما يصل إلى هاتفك يستحق أن يصل إلى مئات الهواتف، وليس كل ما تسمعه يحتاج إلى أن تعيد نقله. قد يكون الخبر قديما وناقصا وغير صحيح، وقد يؤدي نشره إلى حالة من الخوف والارتباك. ولهذا فإن المواطن الواعي يعرف متى يتكلم ومتى يصمت وإلى من يوجه المعلومة. وهذه واحدة من أهم صور الشراكة بين المجتمع والقبيلة والأجهزة الأمنية. معلومة صحيحة تصل إلى الجهة الصحيحة في الوقت المناسب دون تهويل أو تشهير. مستمعينا نذهب بكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

أهلا ومرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. مستمعينا، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وما تشهد من تحديات ومتغيرات تفرض على الجميع مزيدا من اليقظة والمسؤولية، تبرز أهمية تكاتف المجتمع بكل مكوناته للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة. فالأمن كما تحدثنا ليس مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، كما أن الاستقرار لا يتحقق بالجهود الرسمية فقط، بل هو ثمرة شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع وبين الجهات الأمنية والمواطنين وبين المؤسسات الرسمية والمكونات الاجتماعية الفاعلة. وفي هذا الإطار تبرز القبيلة، خاصة القبيلة المأربية، باعتبارها أحد الركائز المهمة في مجتمع هذه المدينة بما تمتلكه من حضور اجتماعي وتأثير دور تاريخي في إصلاح ذات البين وتعزيز قيم التماسك والتعاون والتكافل بين الناس، وكذلك أشياء كثيرة. لقد عرفت القبيلة في مأرب بمواقفها المشرفة في حماية النسيج الاجتماعي

وقوف الأجانب كل ما يخدم الأمن والاستقرار ويحفظ مصالح المواطنين الراهنة تتجدد حاجة المسؤول من خلالها، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الأمن باعتباره مسؤولية مشتركة ومصلحة للجميع. إن الأجهزة الأمنية تؤدي واجبا كبيرا في حماية المجتمع والحفاظ على النظام، غير أن نجاح هذه المهمة يرتبط بدرجة كبيرة بمدى تعاون المواطنين معها، فالمعلومة التي يقدمها المواطن للجهة المختصة قد تمنع وقوع مشكلة، والبلاغ المسؤول قد يسهم في الأرواح والممتلكات، والوعي المجتمعي يكون خط الدفاع الأول لمواجهة كثير من التحديات. ولهذا فإن الإبلاغ عن أي تصرفات أو أنشطة أو تحركات تثير الاشتباه عبر القنوات الرسمية المختصة يعد واجبا وطنيا ومسؤولية مجتمعية تسهم في تعزيز الأمن وحماية الاستقرار، مع ضرورة تجنب نشر الشائعات أو تداول الأخبار غير المؤكدة التي قد تثير القلق أو تربك المجتمع. كما أن للمشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية دورا محوريا في ترسيخ ثقافة التعاون مع الجهات الأمنية والدعوة إلى التكام نظام القانون نبذ كل ما من شأنه إثارة الفوضى أو الإضرار بالمصلحة العامة. ففي أوقات التحديات يحتاج المجتمع إلى الكلمة الحكيمة والموقف المسؤول والصوت الذي يدعو إلى التماسك والالتحام والتعاون، لا إلى الانفعال والتسرع وغير ذلك. لقد أثبتت التجارب أن المجتمعات الأكثر استقرارا هي تلك التي يدرك أبناؤها أن الأمن مسؤولية جماعية، وأن المحافظة على السكينة العامة تبدأ من تفاصيل صغيرة، من مواطن يلتزم بالنظام، ومن شخص يمتنع عن نشر شائعة، ومن شيخ يسهم في احتواء خلاف، ومن مواطن يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي أمر يهدد أمن المجتمع واستقراره. سمعنا الكرام، إن مأرب كانت وستظل نموذجا للتكاتف والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع، وهذا التكاتف هو أحد أهم عوامل القوة التي تساعد على تجاوز التحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار. فلنكن جميعا شركاء في حماية مجتمعنا، داعمين للجهات الأمنية في أداء واجبها، متمسكين بقيمنا الأصيلة، حريصين على أمن محافظتنا واستقرارها، لأن الأمن إذا استقر استقرت معه الحياة، واطمأن الناس على أنفسهم وأسرهم ومستقبلهم. سمعينا، نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. حين تكون الشاعة خطرا على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في كل مجتمع يسعى إلى الأمن والاستقرار، تبقى الحقيقة عنصرا أساسيا من عناصر الطمأنينة، وتبقى المعلومة الصحيحة أساسا لاتخاذ المواقف والقرارات السليمة. وعندما تضيع الحقيقة بين الإشاعات والتكهنات والأخبار غير الموثوقة، فإن أول ما يتأثر بذلك هو شعور الناس بالأمان والسكينة. ولهذا فإن الحديث عن الأمن لا يقتصر على حماية الطرقات والممتلكات والمشاة العامة، ولا يقتصر على مواجهة المخاطر والتحديات الميدانية فحسب، بل يشمل أيضا حماية الوعي العام من المعلومات المضللة والأخبار غير الدقيقة والشائعات التي قد تنتشر بين الناس بسرعة أكبر من انتشار الحقيقة نفسها. فلقد أصبحت وسائل التواصل الحديثة جزءا من حياتنا اليومية، وأصبح الخبر ينتقل من هاتف إلى آخر ومن مجموعة إلى أخرى خلال لحظات قليلة. وهذه السرعة الكبيرة في تداول المعلومات منحت الجميع فرصة الوصول إلى الأخبار، لكنها في الوقت نفسه حملت الجميع مسؤولية أكبر في التعامل معها. ففي الماضي كانت المؤسسة الإعلامية هي الجهة الرئيسية التي تنقل الأخبار، أما اليوم فقد أصبح كل شخص يمتلك هاتفا قادرا على نشر صورة أو مقطع أو رسالة أو تعليق يصل إلى عشرات الأشخاص أو مئاتهم وربما الآلاف خلال وقت قصير جدا. وهنا يبرز السؤال المهم: هل كل ما يصل إلينا صحيح؟ وهل كل ما نقرأه أو نشاهده يستحق أن نقوله للآخرين؟ وهل مجرد انتشار الخبر يعني أنه حقيقة؟ الجواب بكل تأكيد لا. فكثير من الشائعات تبدأ بجملة قصيرة أو تسجيل صوتي أو صورة قديمة ومعلومة غير مكتملة، ثم تتوسع دائرة تداولها حتى يظن البعض أنها حقيقة ثابتة، بينما تكون في الواقع بعيدة عن الدقة أو فاقدة للسياق الصحيح. مستمعينا الكرام، إن الشائعة لا تضر فقط لأنها معلومة غير صحيحة، بل لأنها تؤثر على مشاعر الناس وسلوكهم وتصوراتهم. فقد تثير القلق بين الأسر، وقد تنشر الخوف بين المواطنين، وقد تخلق حالة من الارتباك وسوء الفهم، وقد تدفع البعض إلى اتخاذ قرارات ومواقف بناء على معلومات غير دقيقة وغير صحيحة. ولهذا فإن أخطر ما في الشائعة ليس الكلمات التي تضمنها فقط، بل الآثار التي تتركها بعد انتشارها. ولذلك فإن المسؤولية تبدأ من اللحظة الأولى التي تصل فيها المعلومة إلى هاتفك أو تسمعها من شخص آخر. اسأل نفسك من أين جاءت هذه المعلومة؟ هل هي من مصدر خاص، من مصدر رسمي؟ هل هناك جهة رسمية أو مصدر موثوق أكدها؟ هل الخبر حديث فعلا أم أن المحتوى قديم أعيد تداوله على أنه جديد؟ هل الصورة والفيديو مرتبطان بالحدث نفسه أم تم استخدامهما خارج سياقهما الحقيقي؟ وهل أملك ما يكفي من المعلومات لأجزم

ما بصحة ما وصلني. هذه الأسئلة أعزائي المستمعين البسيطة قد تمنع انتشار كثير من المعلومات الخاطئة، وقد تسهم في حماية المجتمع من آثار سلبية لا يدركها البعض عند الضغط على زر الإرسال والمشاركة. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها محافظة مأرب والوطن بشكل عام، تصبح الحاجة إلى التثبت والتحقق أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالمجتمعات في أوقات التحديات تحتاج للهدوء أكثر من حاجتها إلى الانفعال، وتحتاج إلى الحقائق أكثر من حاجتها إلى التخمينات، وتحتاج إلى الوعي أكثر من حاجتها إلى ردود الفعل المتسرعة. ولهذا فإن نشر الشائعات وتداول الأخبار غير المؤكدة لا يخدم المصلحة العامة ولا يساعد على تعزيز الاستقرار، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالمجتمع وتزيد من حالة القلق والتوتر. وهنا فإن المواطن الواعي لا يكون مجرد متلقي للمعلومة، بل يكون مسؤولا عن الطريقة التي يتعامل بها معها. فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال ينشر، وليس كل ما ينشر يستحق أن يصدق. فإن التعاون مع الجهات الأمنية والجهات المختصة لا يقتصر على الإبلاغ عن الملاحظات والمعلومات المهمة عبر القنوات الرسمية، بل يشمل أيضا عدم المساهمة في نشر الأخبار غير المؤكدة أو تداول الشائعات أو تضخيم الأحداث قبل معرفة حقيقتها. فالجهات المختصة تمتلك الوسائل والإجراءات اللازمة للتحقق من المعلومات والتعامل معها وفق الأطر النظامية والقانونية، بينما يؤدي تداول الأخبار غير الدقيقة إلى إرباك الرأي العام وإشغال الناس بما قد لا يكون صحيحا أصلا. كما أن للشخصيات الاجتماعية والوجهاء والإعلاميين والناشطين دورا كبيرا في هذا الجانب، فالناس في أوقات الأزمات والظروف الحساسة يبحثون عن الكلمة المتزنة وعن المعلومة الموثوقة وعن الأصوات التي تدعو إلى العقل والحكمة والتثبت. وعندما يستخدم أصحاب التأثير مكانتهم في نشر الوعي وتعزيز الثقة والدعوة إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها، فإنهم يؤدون دورا مهما في حماية المجتمع والمحافظة على استقراره. أما الخطاب القائم على التهويل أو الإثارة أو نقل الأخبار دون تأكد من صحتها، فإنه قد يسهم في زيادة وإرباك الناس وإضعاف حالة. مستمعين الكرام، لقد علمتنا التجارب أن كثيرا من الشائعات تبدو صغيرة ثم تكبر بسبب التسرع في تداولها ونشرها وإرسالها. شخص يرسل، آخر يعيد النشر، وثالث يضيف عليها تفاصيل وحشو غير مؤكد، ثم تتحول خلال ساعات إلى قصة يتداولها الجميع رغم أن أصلها قد يكون غير صحيح أو مبالغا فيه. ولهذا فإن المسؤولية الفردية أصبحت اليوم جزءا من منظومة الأمن المجتمعي. فالمواطن الذي يتحقق قبل النشر يؤدي دورا إيجابيا، والمواطن الذي يرفض تداول الشائعات يسهم في تعزيز الاستقرار، والمواطن الذي يعتمد على المصادر الموثوقة يساعد في نشر الوعي والطمأنينة. وقد تكون مساهمتك في حماية مجتمعك اليوم عزيزي المستمع بسيطة في ظاهرها لكنها كبيرة في أثرها. ربما تكون رسالة أو نص لم تقوم بنشره، وخبر لم تتعجل في تداوله، ومعلومة انتظرت حتى تتأكد من صحتها، أو شائعة أوقفت انتشارها قبل أن تصل إلى الآخرين. وهذه كلها مواقف مسؤولة تسهم في حماية السكينة العامة وتعزيز الاستقرار. مستمعينا، إن الأمن يحتاج إلى وعي، والاستقرار يحتاج إلى مسؤولية، والسكينة العامة تحتاج إلى مجتمع يدرك قيمة الكلمة وأثر المعلومة. فلنجعل من التثبت عادة ومن المسؤولية منهجا ومن الوعي سلوكا يوميا، ولنكن جميعا شركاء في حماية مجتمعنا من الشائعات، كما نحرص على حمايته من كل ما يهدد أمنه واستقراره. فالحقيقة تبني الثقة، والثقة تعزز الطمأنينة. مستمعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. يبقى الأمن والاستقرار مسؤولية يتشارك الجميع في حمايتها، فحين تتكامل جهود الأجهزة الأمنية مع وعي المجتمع وتكون القبيلة والشخصيات الاجتماعية سندا للحكمة والتهدئة، يصبح الحفاظ على السكينة العامة أقرب وأقوى. وفي الظروف هذه نحتاج إلى الوعي أكثر من الخوف، وإلى التثبت أكثر من الشائعة، وإلى التعاون أكثر من ردود الأفعال. فلنكن جميعا جزءا من حماية مجتمعنا، نلتزم ونتعاون ونبلغ الجهات المختصة عند الحاجة، ونترك لها مهمة التحقق والتعامل. حفظ الله محافظة مأرب وأهلها ومن يتواجدون فيها، ودمتم ودامت مأرب واليمن في نصر وعزة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. نلتقيكم في حلقة قادمة وفي موضوع جديد. في أمان الله وحفظه.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: وعد وعهد على النصر الجديد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: تطوي أرض حمير تلبس الثوب الجديد
1: ثوب الكرامة والشهامة يستعد واسمها يرجع كما كان السعيد واسمها يرجع
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: دكيك الصعفين عتسوا

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.